0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 500 600 أو على البريد الإلكتروني.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم.

0: بانجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: من الرشيد FM صباح الخير. صباح.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج؟
2: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
5: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: صباح من الرشيد اف ام. صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطح والجرح والمنحنى.
1: وبغداد.
3: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

يا صباح الخير والبركة والسعادة إن شاء الله على كل مستمعي إذاعة الرشيد في كل مكان، سواء كان على التردد الطيفي أو على التردد الرقمي. صباحكم هنا ونور، أهلا بالجميع في بانجور. تحية لكل مستمعينا اللي مشتاقين، جمعة وسبت ماكو، وإحنا مشتاقين أكثر. إن شاء الله تكونون على الموعد، إن شاء الله يكون عندكم بنزين وده تسمعونا بالسيارة، إن شاء الله تكونون أنتوا عوائلكم الكريمة بخير وألفة ومحبة بإذن الله. وتحية لكل الناس اللي طالعة للدوام أو طالعة لشغلها، إن شاء الله اليسر والتوفيق بإذن الله تعالى. تحية لكل الكوادر التدريسية والتعليمية، وإن شاء الله بداية سنة دراسية موفقة للجميع. تحية لطلبة السادس الإعدادي الممتحنين من طلبتنا في الدور الثاني، إن شاء الله أيضا موفقين يا رب العالمين. وتحية قبل كل هذا إلى أبطال قواتنا المسلحة في كل مكان، إن شاء الله محفوظين ومحروسين بإذنه تعالى. تحية لإخوتنا في الجيش الأبيض من موظفي وزارة الصحة، بوركتم والله يبارك في جهودكم إن شاء الله. وصباح الفل على الجميع، على كل زملائي الإعلاميين سواء كان بالقطاع الرسمي أو الخاص، كل الحب للجميع، وأتمنى لكم يوم موفق بامتياز بإذنه تعالى. يوم أحد بداية أسبوع، وإحنا أساساً بداية أيلول، إن شاء الله خير وبركة على الجميع، بس نتوكل على الله ونخلي ثقتنا به ونخلي ثقتنا بأنفسنا، ويجب اتخاذ الخطوة اللاحقة، أوكي؟ الخطوة الأخرى، وإن شاء الله مسددي الخطى بإذنه تعالى. شنو عدنا؟ عدنا بانجور لساعة 10 مع ميكروفون بان المسوي ومع مكسر وسام ماجد.

صباح السعادة عليكم. أكو أسرار سعادة في حياتنا، أسرار للحياة. يعني سر الحياة مو بالماي، سر الحياة عيونك. أو ممكن أكو سر آخر للحياة أو سر للسعادة. أحيانا أمور إلا بتفقدها يلا تشعر بقيمتها، أنه كانت سعادة بالنسبة لك، كانت توفر لك أشياء أو حالة تعيشها تجعلك سعيد. مثلا تحاولون أنه تاكلون ويا مجموعة، تحية للناس اللي تتريق في دواماتها هي وزملائها. هي عادي دوائر الدولة، لحم بعجين وكباب وعروق وبيض ومخالم على الميوزة. وين الأضابير؟ أي والله أي والله على الميوزة. مو كلهم طبعا، بس هم يمكن ماكو مكان، ماكو وقت ثاني يعني أنه أكل بسرعة واشتغل شي على شي. يعني إن شاء الله صحة وهنا. هم مرتبين أمورهم، إحنا شكو دنا الدخل، هم مرتبين أمورهم زين. المهم حاولوا تاكلون مع بعض، لأنه الأكل مع الناس سبب للمتعة والسعادة. أبد لا تاكل وحدك. وأهلا وسهلا بالجميع في 360 درجة.

مرات وانتو تاكلون يجي واحد ينقنق هيك شوي شوي، هذا يريد شوية سعادة، هو أصلا فول سعادة والله، بس هو يريد يشارك، يشارككم حتى في سعادتكم. يلا بونجور. يمكن للأكل الجماعي أي مشاركة، مشاركة الوجبات مع الآخرين، أن يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب والخرف. وأيضا قد يبدو الأمر جيد إلى درجة يصعب تصديقها أحبابي، لكن تغيير بسيط واحد في عاداتك اليومية يمكن أن يحقق فوائد مذهلة لجسدك ودماغك، فهو قد يقلل من خطر إصابتك بالاكتئاب، يحميك من الخرف، كما يمكن أن يزيد من المتعة التي تستمدها من طعامك، وربما يساعدك حتى على العيش لفترة أطول. كشف يان إيمانويل دينيف أستاذ الاقتصاد والعلوم السلوكية في جامعة أكسفورد، كشف أن مشاركة الوجبات تعد آلية أساسية لتعزيز الروابط وبناء الثقة والتواصل مع الآخرين، ولهذا الأمر تأثيرات كبيرة على صحتنا النفسية ورفاهنا العامة. وللأسف فإن تزايد العزلة في العالم الحديث يجعل هذا الأمر أقل شيوعاً، لكن قد يكون التواصل مع الآخرين والاستفادة من العلاقة العريقة بين الطعام والصداقة أسهل مما تظن. في أحدى الدراسات مستمعينا التي أجرتها شيني وانغ وزملائها في مركز تشيانغ الإقليمي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين، استطلعت آراء 9361 امرأة تبلغ أعمارهم 60 سنة وأكثر. وجدت الدراسة أنه عدد الأشخاص الجالسين حول المائدة وقت تناول الطعام كان مؤشر واضح على خطر الإصابة بالاكتئاب، وظلت هذه النتيجة قائمة حتى بعد أن أخذ الباحثون في الحسبان مجموعة كبيرة من العوامل الأخرى المعروفة بتأثيرها على رفاه الأفراد، مثلا الحالة الصحية العامة، الثروة، وما إذا كان الشخص يعيش بمفرده. المهم خلص فريق الباحثين إلى أن ذلك يشير إلى وجود شيء فريد في الأكل الجماعي يؤثر في صحتنا النفسية.

بونجور، 75 يورو غرامة التحديق في الهاتف في إيطاليانو.

بونجورنو. تتجه إيطاليا إلى تشديد قواعد السلامة المرورية عبر فرض غرامات مالية على المشاة الذين يستخدمون الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية أثناء عبور الطرق، في خطوة تستهدف الحد من الحوادث الناجمة عن تشتت انتباه المارة. تتضمن التعديلات المقترحة على قانون المرور الإيطالي فرض غرامات تبدأ من 75 يورو على الأشخاص الذين يعبرون الطريق وهم منشغلون باستخدام الهواتف أو الأجهزة اللوحية أو الحواسيب المحمولة أو حتى الكاميرات الرقمية إذا كان استخدامها يؤدي

إلى تشتيت انتباههم عن حركة المرور. بحسب صحيفة إل فاتو كوتيديانو الإيطالية، تستهدف القواعد الجديدة المشاة أثناء عبور الطريق تحديداً وليس الأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم أو هواتفهم أثناء السير على الأرصفة. ومن المقرر أن تندرج هذه الإجراءات ضمن مشروع أوسع لتحديد أو تحديث قواعد المرور، مع توقيع طرحها للموافقة النهائية بحلول منتصف أكتوبر المقبل.

بونجور، صباح النور على كل أحبابنا اللي راسلونا عبر الواتساب على الرقم المخصص له 077-00-114-115. البداية من شاكر أبو مريم: الوفاء خير من كل عطاء، والتواصل تاج الكرماء، والناس الطيبون يصافحون القلوب قبل الأيادي، وهذه صفات الخيرين أمثالكم. أسعد الله صباحكم يا ناس الطيبين، تحياتي لأختم أمير والمخرج وجميع المستمعين. شكرا يا أبو مريم. أبو دلة: اللهم أودع في قلوبنا ما يشغلنا بك، وأودع في ألسنتنا ما يهدينا إليك. اللهم إنا نستغفرك استغفارا يطهر النفوس من أوزارها، اللهم صباحا تشفي فيه الصدور وتقضى به الأمور وترانا به على خير ما تحب وترضى. آمين اللهم آمين. تحياتي الجميع.

أخوكم أبو دلة، وهديتي لكم مقطع من قصيدة قارئة الفنجان بصوت شاعرها نزار قباني رحمه الله. شكرا أبو دلة، كلك ذوق. أبو موسى يقول ما سلم بعد ذاك المشابق راح، طعنات الظهر الأمس تشبقني منهم. شنو منهم؟ مدي تذب الماي ومنهم على الأثر ليتيه ليتيه يلحقني، ومنهم والزمن ما قمت نام الليل أخافا من إيدي لو نام تخنقني. سلامتك ها أبو موسى، اليوم على الحزين ذابها، اسم الله عليك وعسى ما شر يا رب. إن شاء الله تكون هالصبحية حلوة عليك، يا رب يفرج عنك. سليم الجعفري شنو يقول؟ يقول أكره القيد الذي يقصيك عني، جئت بعدك كي أغني، تاه مني اللحن وارتجف المغني، خانني الوتر الحزين لم يعد يسمع مني. هل ترى أبكيك حبا؟ هل ترى أبكيك حبا؟ أم ترى أبكيك عمرا؟ أم ترى أبكي لأني صرت بعدك لا أغني؟ الله حلو، ذكرتني ماجد الرومي، غني يعني طلعها أستاذ ليه؟

0: صبحكم الله بالخير والعافية ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد. شكرا يا سليم يا جعفري. حبيبتنا السحر الخفاجي، أسأل الله القدير أن تكون أن يكون صباحكم خير وبركة وسعادة. صباح الأمل بالله لا يخيب أبدا إن شاء الله يا روحي. أركان أبو حمزة، صباحكم خير وبداية أسبوع جميلة للجميع. أجمل تحية إلى مسز بان الوردة مني ومن الأستاذ أبو سلطان وعلي وجمال ومؤيد، أخوكم أركان أبو حمزة. كل التقدير إلك ولكل الأخوة الذين ذكرت. مهدي الياسري، صبحكم الله بالخير ست بان، يوم جميل وسعيد على الجميع إن شاء الله. صباحكم مليان عسل بوجود بانجور مستمعكم مهدي الياسري. كل التقدير ابن العم الغالي وإن شاء الله يومك كلش حلو أحلى من العسل. باسم القرغولي، باثلنا فويز بونجور.
1: خير
0: صباح النور
1: على ستبان الموسى والمبدع وعلى الأستاذ وسام ماجد المخرج المتألق وعلى فريق بانجور كافة براديو الرشيد. تحية حب من القلب لكم، صوتكم صار فطورنا اليومي، طاقتنا الصباحية. شكرا لأنكم تخلون الصباح عند معنى وضحكة، نورتونا ونورتوا يومنا. ستبان، بما أنه برنامجكم فكاهي، عندي موضوع حلو
0: فكاهي
1: لا تحبون تناقشوا. شنو الشيء البسيط اللي من تسوي الصبح يعدل مزاجك؟ فنجان قهوة، أغنية، رسالة من شخص تحبه؟ تحياتي لكم، أخوكم باسم القرقلي.
0: صباح الورد عليك أستاذ باسم العزيز، شكرا لإطرائك على بانجور، وإن شاء الله فعلا نكون يعني استفتاح ليومكم رائع، تبتسمون وترتاحون وتستفادوا لكم كلمة كلمتين بتشي زين، لأن وقع الكلمة أثقل من وقع الكلمة. أوكي، أما كل هذا أسمح بيهن، أما تقول برنامجكم فكاهي فهاي ما أسمح بيها جميع بشر. إنزين ولا نبكي والله العظيم. وما دام تقول برنامجكم فكاهي لعد نروح فاصل ونواصل.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
5: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
6: ونظام تايزن من سامسونج؟
5: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك،
6: يعني ذكي وسعره مناسب.
5: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
6: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاه وياه.
7: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
8: يوصل أكيد،
7: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
8: كلش سهلة.
7: أعلن.
8: أعلن. أعلن
7: على الرشيد،
8: على الرشيد.
7: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia
0: rjid.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم
9: من الرشيد FM. صباح الخير.

بونجور، صباح النور من بونجور على إذاعة الرشيد، الإذاعة الأولى في العراق. تحياتنا لمستمعينا في ألمانيا. ما أعرف ليش أحسهم ما مرتاحين، يعني أحسهم ما مرتاحين، موجوعين والله. يعني مثلا أزادنا نموذجا يقول: دق قلبي وانكسر ضلعين وردف مثل خشل الزوافيف تدق دف، يلتش من النشد و... يا شنو يلتش من النشد وحشاية اللوم، أفورا للتوالي ورد انشف، تلذ بي الليالي والتوي بساع شعر وانقطع بكنديرة الحف، ورقة بافرة وانطوي وياك قرض سن وندى لسان وفتل سف، تقضيني من ورثك واستلذ بيك ما تتحمل شرارك ورقة اللف، وجيك بعازة الناقوط والقاك اعجاف سنين يوسف وانت اعجف، وأيس كل مسيت غروب واحتار، ودق

0: بوقت أن أزنف. المهم أنطق والتفت ويجع لمك فاي أصيح أصيح صيحة تخرس صاح ودنف بحلال الريج بحلال الريح طير جناحة مكسور لو بيحيل للمطيار شاصف شبت جنح بجنح وتلقت القاع وانقطع نيطة لون بيروح شارف الفرح من تالي لو رد شستلذ بي فصلية والأخو المكتول تنزف أنا ساتر تمدد بين عدوان برت بين الرصاص وما قلت أف دخلي البال يفضى وطول الليل فن النوم على ما نام يكلف. انتوا هسه المفروض تقولوا لي الحمد لله على السلامة. أنا طلعت من حرب شعرية عظيمة هسه. والله العظيم يعني أنا ما أقب بنفسي. تحياتي إليك أزادنا. من لقيت هذا الشعر؟ شعر جميل جدا طبعا ومعناه عميق وكلش شعبي كلش يعني جنوبي. وعاش ذوقك. حربي ازيك يا حربي؟ متأخرة 10 دقائق راح أسوي لك خصم. دازلنا بصمة يلا نسمعها.
1: صباح الخير صباحكم آني شلونكم أخباركم مشتاقين. تحيات الجميع المستمعين والمستمعات وخصوصا إلى الستبان وتحياتي الوسام أبو المكسر وربي يحفظكم وكلش مشتاقين طبعا. سلامي للجميع.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة لك وإن شاء الله كانت عطلة سعيدة. يعني الإيجو صاعدة عندك كلش بحيث تقول صباحكم آني وإن شاء الله صبحنا أنت وروحك الحلوة وإن شاء الله الصبح وياك بدا صح يا رب انت وكل المستمعين. اهم شيء اهم نقطة انه الصبح ماكو تنغيصة. يعني يبدي الصبح صح وياك. انت تلقى حمامك كامل مثلا تلقى مثلا مثلا هاي معدات الريوق اشياءات الريوق كاملة. يعني غاز اكو شاي اكو صمون اكو شوف شنو أجبان اللي تتريق طبيعي. أن أكو كهرباء سواء كان وطني أو سحب. أن تطلع أكو بنزين بالسيارة. خوش ماكو بنزين جاطار يومك. ترى والله زحمة بلد نفطي ما بي بنزين. والله زحمة ما بي كهرباء ما بي تبريد بالصيف ما بي تدفئة بالشتاء. شنو هالبلد ما دا أدري. هذولا عليا من متسنمي المناصب يعني أدري. إذا شفتون خيراتا من ملت بطونكم من ملت. يعني والله العظيم زحمة ماكو بنزين بالبلد. والله العظيم يعني هذه فضيحة كبرى وصمة عار وما أدري شو نسميها شو يسمونه فراغ شو تخلون بيه خلو. أدري وزارة النفط العراقية وشركة نفط الجنوب وشركة نفط الوسط وشركة نفط ما أدري منه وشرك والنوبة يردون يسوون بطايق على البنزين. شنو هاي؟ شو دا حس نفسنا بموزمبيق بهاي الدول الأفريقية الفقيرة. والله العظيم هذول ايش دا يسوون بينا؟

شنو شو من أنا حرب على أو صولة على الفاسدين ومن أنا هم دا يمصون بدمنا بدم العراقي ويسحبون منك فلوس بسوالف بيخة. يعني أفكار مال شباب مال الإعدادية هيجي فشي والله شنو الأفكار الضعيفة هذه يعني. يعني هاي تمخضت جمل فولد فأرا بطاقة نستلم عليها. يعني بدل ما تحلون الأزمة وإحنا بلد نفطي يعني أنت في منصب رفيع المستوى منصب كلش كبير وتفكر بهالمستوى كارثة.

انت مو ذا تلقي يعني تلقي كبير ما عنده رأي ورأيه يكون ركيك بسيط الى درجة انه تقول معقولة صدق؟ مثل الملكة مو ديانا، ملكة فرنسا ذكرني باسمها. المهم هي حتيجي، الشعب ثار، فهي قاعدة الصبح قالت شبيهم ذولا. شايفين الأم الباردة اللي ابنها يكسر الدنيا من يرحون خطار، تقول له اقعد ماما. هي هذه نفسها بس النسخة الفرنسية. قعدت من الشرفة فصاحت اللي وياها، ما صاحتهم، هم حولها الحاشية هذول، قالت ذولا شبيهم. قالوا لها جلالة الملكة ذولا جياع يردون خبز، فكانوا ينادون يهتفون الناس ريت خبز لول تسقط الملكة وما أعرف شنو. قالت لهم خبز؟ ليش ماكو خبز؟ قالوا لها لا شوية أكو أزمة ولازم أي. قلوا لهم خلي يأكلون كيك. تخيلوا هي بوقتها يعني بوقتها ما أدري إيش صار، يعني الشعب دخل عليها القصر. ماري أنطوانيت، نعم ماري أنطوانيت كان اسمها، ملكة فرنسا زوجة الملك لويس السادس عشر. إذا لم هي صاحبة المقولة الشهيرة، إذا لم يكن هناك خبز للفقراء داهم يأكلون الكعك أو الجاتو. ورغم الذيوع هذه العبارة تاريخيا كرمز لانفصال الطبقة الحاكمة عن واقع الشعب قبل الثورة الفرنسية، إلا أن الحقائق التاريخية تؤكد أن ماري أنطوانيت لم تقلها أبدا، يعني ما حكتها وفاتوا عليها القصر. لا عاد الجماعة اللي يحكوا

0: هسه أني كمواطنة عراقية أريد بنزين السيارتي، لأنه أني موظفة وأروح وأجي. أني هسه حاليا كل حلمي أنه أفول سيارتي بنزين محسن فول وانتهى كأس العالم، بس هذا حلمي. أستاذ أنت شنو حلمك؟ حلمك كبير. لا طبعا، ليش هو هسه تلقي بنزين حلمك صغير؟ هذا حلم كبير. ساعتين أخذ السرعة. يعني الأهلية والحكومية معزلة، وهم صارت بالواسطات بصراحة، يعني صارت بال يعني هيك تقول له عندك محل مومية هيك، يعني الأساس ما أدري شنو والله. لو مثلا تروح تقول له عندك محسن يقول لك لا ما عندي، ويغمز لك عود عندي بس ما اريده ليش سمعون. وهذه تفويله 40 لتر وبعدين تجي تزيد فوقها، يعني ليش هيك؟ ليش مو فد مره؟ يعني انتوا شبيكم جد تلعبون بروحكم العزيزه؟ هاي الدوله كلها مجلس وزراء، وزارة النفط العراقية بكل ما بيها من معالي الوزير ووكلاء المحترمين، مستشاري، شوف منو مدراء عامين، قرايب، أبو خيرة قاعد وياه بجوز. يعني أنتو تمخضت جمل فولد فأرا، هاي الهوسة كلها وخلينا راس براس بالشوارع نفتار، وبلكي الله وتليفوناتنا وما ادري شنو، يعني سياراتنا على مود. بعدين تفكروا احنا ننتظر نقو، يعني ننتظر نسمع انه اكو تصريح خلاص انفكت الازمه وجت شو يسموه هذه التريلات الخزانات راح تنحل الازمه. هسه يقولون سوينا لكم بطاقة، حالنا حال كركوك الموصل. هاي شون يعني ما لكم كيف تحكمون؟ هاي كل قوتكم؟ هسه هاي بينت، هسه هذه وزارة النفط بينت هذا أول أداء لها في كيفية معالجة الأزمة اللي تواجهها. شوفوا دا تشوفون يسووا لك بطاقة، تستلم على البطاقة، كل بطاقة. المهم فلوس، المهم يسحبون من المواطن فلوس. أقول لك إحنا شقد أغنية، هاي شقد تعطي فلوس. والله شو أنت ما أدري شلون، يعني أنت شو ده تصرف أكثر من ده يدخل لك والله. والمواد الغذائية نار، السوق يمنى يسرى، يعني ما أعرف. أوكي يعني هسه جوز مشيها، بس أكو ناس ما عدها، يعني الله أعلم شون عايشين، الله أعلم. يعني المهم حكومتنا الرشيدة فكرت وكانت حزينة على هذه الأزمة اللي عصفت بالمواطنين العراقيين، فقررت أن تصدر بطاقات تعبئة البنزين، هكذا سمعنا. لا نعلم يعني مدى صحة هذا الشيء، أو يجوز إشاعات، يجوز بلكي الله وتطلع إشاعات لو دي يشاقون بلكي. زين نكمل الواتساب. وصلنا إلى زكريا، صباح الورد على أحلى بان والمخرج وسام على الأحلى المستمعين، إن شاء الله خير وصحة وعافية. أخوكم زيكو طقطقة منورين. إحنا بيا حال وانت الطقطق. زين عباس الحمداني بونجور، صباح النور عليك يا عيني. ومن عباس إلى أبو عبد الله، بونجور أبو عبد الله الطيب.
1: سلام
0: سلامتك
1: من قبل ما تنزل بصدرك، أحسها بصدري والله، بيا ولا بيك، بيا ولا بيك، شلون أخليك وحدك تصيح الآه آه. سلامتك من الآه. السلام عليكم ستبان، صباح الخير والعافية والرزق، ونسأل الله أن يحفظك يا رب. السلام عليكم أستاذ وسام الطيب. أستاذ وسام، أريد من عندك أغنية سلامتك من الآه إذا ما كون زحمة، وهدي البنتي. صباح الخير مستمعي راديو رشيد، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين. تحياتي وأشواقي لكم يا طيبين، أسألكم الدعاء.
0: صباح الورد عليك أبو عبد الله العزيز، سلامة ألف سلامة إلى كريمتكم، وإن شاء الله صحة وعافية يا رب، إن شاء الله مقبلة على طاقة شفاء بإذن الله تعالى، هي وجميع المرضى. كل إنسان موجوع، كل إنسان تعبان يا رب العالمين. إن شاء الله يدعو لك مستمعينا وسلامتك أنت من الألم ومن الآه. وحي الله أبو عبد الله. زين، ناخذ مسج آخر من الأستاذ زياد. بونجور،
2: صباح الخير صبان المحترم، صباح الخير لكل المستمعين الأفاضل. يا رب صباح ملؤه التفاؤل والرزق والتوفيق والسداد. طبعا أنا سمعت التقرير مالتك وأخذت توست وجبن ورحت رايق أنا وجماعتي بالدائرة، لأن بصراحة طالعين من الغبشة وماكو، فعاد ناكل لفة وإحنا نشتغل.
0: تحياتي لك، صحة وعافية إن شاء الله، أهم شيء تتريقون. أنتوا شلون يعني علاقاتكم تستمر الصبح بدون ريوق؟ والله يعني تحجون وتنطون بالكلام، وعندك خلق تحكي، وعندك خلق تسمع الآخر وانت ما متريق. يعني لازم تحرك السكر والضغط وهذه الأمور داخلك يعني، والمشاعر، مشاعر شان تتحرك بس فهمون. احنا شنو قيمتنا بلا مشاعر؟ ها؟ مشاعير، أحاسيس، ها الريوق ما له علاقة. شو اللي يحرك مشاعرنا إذن؟ البنزين. والله هسه إذا شفت واحد مبتسم بالشارع وهو يسوق، هذا فول يعني عنده، والله العظيم. وإذا معلي المسجل يعني محسن، والله العظيم. تحياتي إلهم. الأستاذ أمجد يقول: إن الله إذا أحب عبدا جعل في قلبه الطيبة والرحمة، فلا يظلم ولا يتكبر ولا يغدر ولا يمكر ولا يخون. اللهم اجعلنا ممن أحببتهم. أحلى صباح على الأخت العزيزة فان المسوي والمخرج المبدع، وعلى جميع المستمعين والمستمعات. وأتمنى لكم بداية أسبوع مليئة بالطاقة والنشاط والتفاؤل. تحياتي أخوكم أمجد. شكرا أستاذ أمجد، وصباح الفل عليك. زميلنا الجميل محمد الحلفي، هاي شنو هاي؟ هاي من الصدرية؟ كاهي وجيمر؟ أستاذ محمد هاي من الصدرية؟ كأنها من الصدرية، ملامح الصدرية. بالعافية. أنا طبعا شو اسمه على قولة على قولة هيثم يوسف، يا وصفة أنا بس ظلت من يعني بس ما بعيوني ما أكل هاي الأمور ما يجي متك

0: علي الهلالي مشاركنا بفويزين. بونجور أستاذ علي.
1: صباح الخير ستبان، شلون الصحة؟ مشتاقين. أنا شوية اختفيت فترة، شوية مشغول والله. ستبان واحدة من المحطات، واحدة من محطات البنزين، فسألتها قلت لي ليش يجيب ازدحام على البنزين وأزمة، قال مو ماكو ما دي يجينا بنزين، بس راح تيجي هالأيام باخرة كبيرة محملة بالبنزين.
0: شو وقت تجي؟
1: زين ليش يعني احنا، يعني ليش احنا مثلا يعني نستورد البنزين واحنا بلد النفط؟ ليش ما احنا نصدر اصلا، نصدر البنزين؟ ليش ما احنا نسوي البنزين؟ ما اعرف يعني، ما ادري. موضوع البنزين كارثة، موضوع الكهرباء كارثة، موضوع الغاز كارثة، يعني ما اعرف، ما اعرف هم يعني لا متى اظل هيك الوضعية. كل 10 ايام ازمة، كل 10 ايام تجينا ازمة مال بنزين، مال غاز، مال نفط، مال ما ادري شنو. هسه جاي هيك الشتاء راح اصير ازمة مال نفط وكهرباء.
0: خش بشارة
1: يعني ماكو هيك شيء.
0: كلش صح.
1: مي ماكو. والله مهزلة. رجعنا 1000 سنة لورا، والله العظيم. تحياتي ستبان. بالنسبة للمولدات والأمبيرية، الدولة شو تقول؟ تقول الأمبير ب15، يعني زايد 1000 أو أقل ب1000، يعني ممكن يكون ب14 و16.
0: نعم.
1: أبو المولد على الشهر 25 الأمبير. ما يعجبك اسحب خطك، أطفي عليك الدولة ما تعطيني غاز يعني. والله واحد يعني شر البلية، يعني ما أعرف، نضحك نضوج، ما مهزلة والله العظيم.
0: والله ما الواحد يطلع له باب، شلون يطلع له كرسي بالباب؟ والله يلبس دداشة مو دشداشة، والله العظيم. ويضحك على الرايح والجاي، والله يتعارك. والله العظيم يعني ما ادري ايش احكي. يعني انت لا عندك حرب، بلدك هالبلد لا بي حرب، وصح يعني صار عنده تساقط شعار وكل شيء من الحروب اللي مرت عنده، بس هسه لا عندك حرب، المفروض رجع يلتقط انفاسه، المفروض اكو دعم دولي، المفروض اكو يعني عمل على اقتصادياته اكثر من الجوانب الاخرى، المفروض ما بي هو يعني فد ازمه معينه، بس بلد كله ازمات. يعني هسه الجمهوريه الاسلاميه الجاره ايران ما بيها ازمه وقود، وهي ام الحرب. يعني هي يعني امريكا دا تقصفها، تعرفون شنو امريكا دا تقصف؟ بعد منو؟ سوريا ما بيها أزمة، أكو يعني قليل له. عوفوا سوريا عم، عوفوا يا سوريا واخروها. يعني هسه يعني احنا لو نصير مثل سوريا، لو افريقيا. المهم فهو هنانا المتعجبين احنا، يعني احنا ليش دا يصير هيك بينا؟ انتوا بس فكروا. يعني هسه الاخ مروان ابو جوان يقول لي صباح الخير ستبان، طبعا انا ضد الطاقه السلبيه من الصبح، بس اذاعه الرشيد وبرنامج بانجور هو صوت المواطنين والمتنفس الوحيد. هاي صور البارحه بالليل من طوارئ مستشفى اليرموك، يعني هذا القطاع الصحي هذا يراد له، يعني ما ادري شنو هالمهزله. اوكي لا اله الا الله. برأيك الخلل وين؟ الخلل بينا أستاذ مروان، الخلل بينا. ليش بينا؟ احنا شو نسوي؟ احنا انتخبنا، وانتخبنا ناس مو أهل لهذا المكان، يعني اللي يعني تولوا هسه مو كلهم. اوكي يعني انتو دا تشوفون شنو اللي الصلاح، شنو اللي ترتب، ماكو اي شيء. يعني هي هاي مستشفى، هذه لو مكب مال النفايات او فد فد شيء مهجور كأنه فد خرابة ورا. يعني حتى لو أسباب مواطنين هذا الشيء، يعني نتيجة تصرف خاطئ من المواطنين داخل المؤسسات الحكومية ومنها المستشفيات، فالمفروض أكو متابعة، مفروض أكو فرق تتابع، كاميرات، عمال النظافة وين ترتيب. لو إحنا نولول يعني نوقف ونولول، ترى هاي موجودة في كل دول العالم بالمناسبة، يعني بالمناسبة، بس أكو علاج، أكو متابعة. تحياتي أخويا مروان أزادنا، بعثنا للشاعر سيد علاء الشرع والنعم منه، ومنك بعثنا فويس، بس بعد البريك انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة او ثلاجة، غالبا راح تحتار، واني هم بدل ما اختار راح احتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري اي من هواتف جالكسي وتستمتع باقوى واذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الاسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم
5: من الرشيد اف ام. صباح الخير

0: بونجور، صباح الحب حبايب قلبي، أهلا بكم جميعا من جديد في بونجور لساعة 10. بعدنا مع مشاركاتكم على الواتساب، ووصلنا إلى أزادنا بعثنا فويس.
1: صباح الخير والعافية عليك أختي وعلى كل المستمعين. بألمانيا اللتر البنزين ب 2 يورو تقريبا 30 سنت، ما يقارب يعني دولارين ونص. بدهوك وصل البنزين اللتر ب 3000 دينار، يعني ب 2 دولار. مع العلم العراق بلد مصدر للنفط وألمانيا بلد مستورد للنفط.
0: نعم.
1: فشوف الفرق، يعني هسه حاليا بالإقليم ترى البنزين 6 تقريبا شبه مو تجاري، والله اصلا شبه ماكو. وثاني شيء اسعار خياليه لللتر، يعني تفويل السياره تكلفش نص الراتب.
0: بس اكو بنزين. تحياتي لك ازاد، الى حسين الشيباني. بونجور،
2: صباح الخير ستوان الغالية، صباح الخير المخرج، صباح الخير مستمعين وكادر الرشيد. ستوان، هي مو مسألة انه طاقة سلبية وطاقة ايجابية. المسألة انا بالنسبة لي لما انفه عن اللي بداخلي، لما اطلع اللي بداخلي واحكي اذا يم اصدقاء او يم ناس معينين او اذاعة او قناة تلفزيونية او اي شيء، المهم اللي بداخلي ما خلي بدأ يعني مضموم. انا اعتبر هذا الشيء هي طاقة ايجابية الي. يعني شنو الفائدة انه انا قاعد يعني من الصبح بنص هاي المشاكل وبنص هاي الهوس اللي قاعد نشوفه احنا بالبلد، واقعد اقول صباح الخير وان شاء الله انتم يومكم كله خير. اذا انا دا كذب على نفسي، انا دا كذب على صحيح المقابل راح يشوفني انه انا إنسان سلبي وطاقة سلبية، بس بنفس الوقت أنا دا نفرح عن اللي بداخلي، أحكي اللي بداخلي فتصير عندي طاقة إيجابية، يعني مو طاقة سلبية، لأن مدى أضم مدى أكبت. فمو شرط أنه اللي يحكي بشكل سلبي أنه هو طاقة سلبية، لا، يجوز يريد يطلع اللي بداخله حتى يرتاح نفسيا لا اكثر ولا اقل. ولا احنا على هالازمات هاي، لا، ما اعتقد اكو طاقة ايجابية يعني فعلية بالبلد تصير اذا ما تتغير كل هاي الاوضاع بشكل كامل ومن الجذر. يعني نبديها من الجذر، مو احنا مو نقصقص الاوراق والشجرة هي حشاش خايسة من جوا. تحياتي.
0: حياك الله أبو علي الغالي. أنت تعرف اللي يحكي لك طاقة سلبية ويرتاح هو امتص طاقتك الإيجابية؟ زيناني، شو مسويت لكم أنتو؟ يعني جايين تنتقمون مني؟ زين يابا، ما يخالف، أنا يعني أوكي. بس أكو ناس هواية يعني يقول لك أني بس أسمع قهار. يعني إحنا ستبان نفتح الراديو حتى شوية نستانس، نسمع كلمة، نسمع ضحكة، نسمع ما أعرف شنو. أنا أقترح على كل إنسان عنده في الطاقة ضايج من هذه أنه يفاتح زوجته بالموضوع. والله روح قعدتها من النوم، قلها قاعدين سولف بنزين ماكو، هذا البلد شنو اللي تحجوه اللي يحجوه زوجاتكم؟ يلا ردها علي ان استطعت.

0: والله روح لها وهي نايمه هيك دغها شلون يقولون ذولا اهل الشواكه وهذا تحياتي دغها هيك شنو يا خشب المهم قلها تقول لك ها شكو قلها بنزين ماكو ستقول لك شنو اني شنو دخلي قاعد خل احكي لك على وزاره النفط حتى تمتص الطاقه السلبيه منك ورا ما تمتص منكم الطاقه السلبيه تعالوا خابروني عبالكم ما فكر عيوني الله يحفظكم يا رب والله يعني شوفوا اذا على الطاقه سلبيه فكنا طاقه سلبيه والله بس شلون نحاول يعني نتعداها او ما نقف عليها قدر الامكان كلمه طيبه منك كلمه طيبه مني نحكي على الالم لابد من التنفيس عن الالم واحد مزوجك حاكي يعني شيء قل له افضل مما تكبر واحتمال يسوي بومب كبير بعدين قل له يعني بس يعني كل ما قل له وخلاص عيش حياتك بعد كمل يومك يعني اللي بعده next يعني مهندس زياد روعة الإنسان ليست بما يملك بل بما يمنح الشمس كتلة من نار لكنها أعطت الكون أجمل ما لديها فلا غنى عنها وبعض الناس كمفاتيح الذهب يفتحون كل قلب بحسن كلامهم وروعة مشورتهم وكريم أخلاقهم فالأخلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل حفظكم الله تعالى وصبحكم الله تعالى بالخير والعافية والبركات ببركة الصلاة على محمد وآل محمد أبو موسى صباح الخير
1: صباح الخير سيفون صباح الورد أحلى بنة الطيبة وأحلى مخرج وأحلى مستمعين الطيبين سيفون شنو رأيك بهذا الشعر يعني عجبني دزت لك إياه ويخبل أحلى بنة الطيبة من لو هيك بعد كل شعر راح أدز اتطورني وسيفون لا تضوجين ولا تنقهرين أدري بيكم خسرتوا يوم الجمعة خسرت مدريد وهالصفور ولا تضوجون عادي هاي حال كرة القدم على القيسي حبيبي المدريدي كابتن على القيسي لا تضوج ما رد تذكر كمان بس شو اسوي
0: ابو موسى جميل اولا صح لسانك وعاشت ايدك على الشعر حلوه ثانيا اني واصله مرحله من الضوجه يعني دا احافظ على ضوجتي قدر الإمكان على شيء يستاهل فشي يعني كل شيء يسوى يعني فشي كبير كل شيء عدا هاي الأشياء ما بعيني ريال مدريد تخسر ريال مدريد تربح ريال مدريد تتزوج ما تطلق I don't care هسه قمة اهتمامي وضوجتي إذا الجيتش مال البنزين قل عندي يما يعني دم راح مني فهذا اللي يهمني والله احكوا ما بدا لكم على ريال مدريد على كريستيانو على هيثم يوسف احكوا يعني بس على البنزين لا تحكون زين صباح الفول هلا هلا بهل الفول عافية عاشت ايدك ابو حيدر تحياتي لك والله داز لي صورة انه مفول فول عافية عافية عافية عافية اللي مفول فول يفولنا يعني يزودنا بصورة للفول أستاذ عمار نجم البرشلوني الجميل، شلونك؟
2: ولا يا أخوي.
3: صباح الخير على الجميع إن شاء الله. أحلى اليوم أنا بوعقيت مال السيارة، ما شاء الله البارح مول التكفيلة كاملة تقريبا 70 لتر، لقيت لي واحد عرف بالمحطة مال البنزين.
0: إي.
3: والله وكان يخليه قال لي 40، قال له ولا 40 لتر. تحياتي. كان أقول له فلان بلكي أفولها فول. قال افتح لها الهوز لحد ما تشبع. كان اخلي فيها 70 لتر، قلت هاي مال اسبوعين.
0: يا الله.
3: تحيات لحضرتك ونبارك لجمهور ريال مدريد الخسارة. تحياتي للجميع.
0: انتوا جماعة الفولة للسيارات العالية اهل 70 متر، انتوا بسببكم نوقفوا هواية بالسرعة. زين؟
4: 70 لتر 70 بالعافية.
0: يا ربي يديمك. شوف هذا اللي خلاك تفول ما اعرف شنو، هذا ايش قد ما تقدر تحافظ عليه، لانه بهيجي ازمه يتوفر لك هيجي انسان يعني بلا مصالح بلا هذه. لو ورقت لي اي لازم. والله يعني اللي يورق لك هذا هو اللي شو اسمه. المهم عبد الله ابو ايهم، هاي شنو يا ستار، شلونك؟
5: صباح الخير والعافيه ستبان.
0: يا هلا.
5: شلونك؟ ان شاء الله بخير. اسف اخاف اعكر المزاج شويه، بس اكو شغله البارحه صارت بالليل. بس هسه حبيت يعني افدوا عن طريقك، حاولي توصلين رساله صغيره. هاي السياره مال واحد ولد قاعد ايجار وصاحب عائلتين وقاعد دا يشتغل، طبق البارحه على السريع. السيارة عند حمد نزل قاعدة يبردها، اكو سيارات بي واي دي اثنين كانوا يطارحن على السريع، واحد منهم فقد السيطرة وطب السيارة كسر الولد، ومثل شو تشوفين السيارة بعد ما تصير لها اي شارة، والولد بالمستشفى هسه والوضعية كلش تعبانة. يعني هذا الاستهتار اللي وين يردون يوصلون الشباب؟ يعني جديات، اذا هو ما يخاف على نفسه العالم شنو ذنبها؟ يعني البارحة فد حالة مأساوية تصفني على الوضع، الوضع كلش تعبان، وتشوفين الولد ولا يمه، سيارة العالم متفلشه والعالم بالمستشفى. يعني هذا موضوع، هذا طيش الشباب يا اخي. فكر بالعالم اذا ما تفكر بروحك. يعني عذرا على تعكير المزاج، بس هذا الموضوع قاعد يصير يومي ومتكرر، حوادث وشباب بعمر الولد قاعد تروح بسبب اهمال كلش قوي من الدولة الصورة الأساس. ثاني شيء أنه هاي السرعة المفرطة والله ما لها أي داعي.
0: تمام يعني واضح. تحياتي إليك أبو أيهم. يعني هو هو هو ماكو شيء مفرح نحكي به، ما هو هنا الموضوع. يعني أنتم مو دا تختلقون أو تجيبون منا ومنا أشياء سلبية، بس هو هذا الواقع. يعني مع الأسف يعني الحمد لله على سلامة روحه هذا الشخص اللي تعرض إلى هذا الحادث. يعني أنا ما أريد أحكي أو أخص سيارة معينة أو ناس معينين، بس الأخوة اللي صعدوا هذه السيارة البي واي دي شبيكم؟ طبعا مو كلهم يعني. بس ما أدري ليش أني يعني إلا ما ندر ما صار أمامي أو جنبي شخص يسوق بي واي دي إلا وسواله حركة غلط، إلا وما أدري إيش لعب بروحه العزيزة. يعني ما أعرف سيارة خفيفة، سيارة سريعة، سيارة ما بيها يعني مو بنزين، ما أدري شنو التركيبة، شنو التركيبة اللي بأدمغة البعض ركزوا لي، من اللي امتلكوا سيارة البي واي دي. أبدا ما أتكلم عن السيارة ولا عن صناعتها ولا عن مستورديها ولا عن مالي علاقة بها هي شنو، بس الناس اشتروها ما أدري إيش بيهم، يعني ما أدري شلون ده يتصرفون يعيشون الشارع. لازم يسوي حادث، لازم يكسر عليك، لازم يطارح وياك. هسه أنت رجل أو أنت مرة كبير صغير، بس هو لازم هيك يروح ويجي يمنى ويسرع عليك. مش بيك يا أخي، أنت مو مصدق له؟ شنو سيارة حديثة ونظيفة على كيفك، داري نعمتك. أوكي حلو، مرات الإنسان يريد يلعب بسيارته، يعني ماكو مشكلة، خلي يكون الشارع فارغ، خلي مثلا مساحة فد ساحة فد شيء. بس بهذه شوارع الازدحام مالتنا وهذه، ولازم يعني يومية مصيبة طالعة من سايق بوايدي يومية، هاي يومية مفلشين السيارات بسبب هاي التصرفات. يا ناس يا عالم، السرعة الله يخليكم والله مو حمل هاي الأمور، الوضع أبدا مو حمل هذه الأمور. نحاول يعني قدر الإمكان نخلي بالنا، سيارات حديثة هذه وخفيفة وهذا الطرق الغير مستوية، الطرق الغلط اللي كلها معكرة، طسة طيرك ما أدري. أنت صاح السيارة صينية خفيفة أو كورية، يعني إضاءة ماكو مثلا بالشوارع، يعني كل الظروف هي مهيئة الطريق لعزرائيل. والله العظيم تعال شوف شغلك وانت مصر ان تكون وياهم ضد نفسك. يعني يا اخي انت معقولة شوية نتهدب؟ الله على كيفكم، على كيفكم يا ناس، على كيفكم، على كيفكم، براحة براحة بس.

0: صباح الخير والانبساط عليكم مستمعينا. أستاذ عمار يقول والله بالصدفة لقيت صديق وبدون مقابل فول السيارة. والله الله ييسر أمرك ويسهل أمرك. تسهيل من الله ترى، إذا راد يسهلها بوشك يلقيك الصديق ويلقيك البنزين وعندك فلوس وماكو سرعة ومحسن. وإذا شوية نيتك بعد أصفى زوجك الثاني هيك يعني يقول لك والله شفناك خوش زلمة ويلا قبع وخذ. أي أبو وفاء، بعيدا عن هموم الحياة الأخوة المستمعين تكلموا لنا عن معرض الكتاب، هل أعجبتكم الكتب؟ وخير جليس في الزمان كتابه. والله مع الأسف أنا بس فتت من يمه المعرض بس ما دخلت، كلش كان عاجبني بس ضجت ماكو طبقة وضجت من الهوسة وما أدري الناس، يعني ما أدري الناس نشبيها متغيرة، شنو هالفوضى بعبرة الشارع بالمشي باللبس. معرض كتاب، معرض كتاب يعني أجي ما مكتمل أناقتي ولا شنو؟ شنو الموضوع؟ خلي نسمع فويز أبو وفاء.
1: صباح الخير، بانجور بونجور للجميع. ستبان عندي مقترح بالنسبة للمولدات الأهلية، أصبحت أمر واقع ولكن يعني خطية هواية، يكون ناس يعانون من الصوت المزعج قريبة جدا من بيوتهم بنص البيوت صايرة، بالإضافة للدخان، هذا كله سموم أول أكسيد الكربون. أقول هل من الممكن من الناحية العملية يعني أنه تصير المولدات عبارة عن طاقة شمسية؟ طبعا أصور مكلفة جدا، ما أعرف إيش قد الكلفة مالتها، بس هل من الممكن يصير يعني ضرورية جدا؟ لأنه هذه مسألة المولدات أصبحت معاناة هواي للناس، ما عدا المعاناة المادية معاناة من الدخان ومن الصوت المزعج، و يعني بعض الناس يعانون كلش من عدها تصير مشاكل بي.
0: صباح الورد أستاذ أبو وفاء. يعني هو غير الدولة خلت عليها جمرك، هاي ألواح الطاقة الشمسية، خلي يشيلون الجمرك عنها وخلي الناس كلها تشتري وتخلي وينتهي كأس العالم. يعني بس هي مو من مصلحتهم انه هذه، لانه احنا حكينا يعني هذا حتى قطاع المولدات، مع احترامي لاخوتي اصحاب المولدات يعني مستفادين منها هم، يعني اكو بزنس از بزنس، ف يشيلون الجمرك ويخلون الناس كلها ونستبدل المولدات والوطنيه والهذي بشمس الله. بس احنا كأنه دا نتدلل زايد عن اللزوم، دا نتدلل. اشايف الواحد كبير يقول لك اهدأ اهدأ اهدأ، معليك اصبر انطوني اياها.

0: نريد مستشفى ونريد بنزين محسن وماء ونريد طاقة شمسية ونريد ما نريد مولدات ونريد وطنية ونريد رواتب زينة ونريد ونريد ونريد ونريد ونريد الدلال. شنو الدلال؟ المهم تيمور الباشا صباح الخير ستبان، تحياتي إليك ستبان للمخرج المبدع. على طاري بنزين، هسه بالبنزين خانة الحمد لله بعد ساعة وعشر دقائق أخيرا دخلت محطة وراح أفول بكل سلام وأمان. الحمد لله طلعنا سلامات من سرة مال بنزين بدون إصابات وعركات، الحمد لله. يا الله صلوا على محمد وآل محمد، الحمد لله. يقول لحد يحكي وياي مفول، عاشت إيدك، عاش أنت ملك، توكل بالله وامشي على كيفك، امشي على كيفك، هيك امشي شوي ووقف، امشي شوي ووقف. دادي دوادي حنروح بريك احبابي، بريك التسعة ونرجع نكمل بانجور للساعة عشرة.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. انها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
4: أعلن على الرشيد،
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم،
6: رجعنا لكم
1: الرشيد وياكم.

السادس من أيلول 2026 يوم الأحد. أهلا بكم مستمعينا ومطالعة صحفية جديدة صادرة لهذا اليوم بين صحيفتي الصباح الرسمية والمشرق. نبدأها بالصباح وفيها نطالع في عالم عراقي. افتتاح المبنى العراقي في الجامعة العربية، أولوية تشريعية لإقرار تعديل قانون الاستثمار ضمن 44 مشروعاً. الزيدي يقود رؤية شاملة للتخطيط الحضري وخطط لإحياء الصناعات الحربية. أول تخصص أكاديمي من نوعه في العراق، جامعة بغداد تستحدث قسم اللغة اليابانية. جميل. طيب، ماذا أيضا في الصباح؟ تخفيف إجراءات التفتيش في مطار بغداد، وتحديات الحرب الإقليمية تضغط على توريد البنزين. النفط تطمئن المواطنين بقرب انفراج أزمة الوقود. واشنطن تعلن تطهير مضيق هرمز من الألغام. وفي الصفحات الداخلية من الصباح نطالع مستمعينا، بحث مع المالكي جهود مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي. الزيدي يوجه بمنح الأراضي مجانا ضمن مبادرة وطن.

غدا افتتاح المبنى العراقي في جامعة الدول العربية، والبرلمان يبحث أسباب تلوث المياه في العراق. أيضا مستمعينا، النزاهة تضبط 5 متهمين في المثنى، وخطط لإحياء ملف هيئة التصنيع الحربي. الأمن الوطني يطيح بـ5 متهمين بقضايا متنوعة في ديالة. عقوبات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج مقاطع خادشة. توجه لإصدار فئات نقدية للحد من تزوير العملة، والمالية النيابية تضمين ملف تثبيت العقود في موازنة 2027. تنظيم الغرامات والسماح بتضليل زجاج المركبات. قانون المرور على جدول أعمال جلسة اليوم. على هامش مشاركته في أعمال المجلس الاقتصادي العربي، وزير التجارة للصباح: السلة الغذائية مستقرة ولا أزمة في الإمدادات. يعني بس تعليق بسيط على الحصة التموينية، يعني احنا هسه بشهر 9 والعوائل مستلمين مال الشهر الرابع، بس مال الشهر الرابع، يعني 5 و6 و7 و8، هاي 4 هيجي، ويا 9 5 اشهر. فمين تجيبون هذا الحكي؟ وزارة التجارة.

عموما يقال أنه ستطلق السلة الغذائية الخامسة هذا الشهر. طيب وين السلال للأربعة أشهر الماضية؟ يعني مفروض أربع سلال أكو، يعني فقط للتذكير لا أكثر. نعم.

الجميلي. والبنك المركزي يطمئن المودعين أموالكم محمية والوصايا على المصارف لا تعني الإفلاس. المخابرات تطيح بشبكة أجنبية من 10 أشخاص في بغداد. فيتو النجفي أمريكي وراء إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء. مرصد اقتصادي يحذر من ثغرات في مقترح قانون الاقتراض. والداخلية تؤكد أن الحدود مؤمنة وتنفي عبور سوريين للحدود. الأمم المتحدة نعمل مع العراق لتنويع الاقتصاد ومكافحة الفساد. نطالع في الصفحات الأخرى من المشرق.

محافظ بغداد يرافق رئيس الوزراء ويؤكد دعم العاصمة للمحافل الثقافية والدولية. محافظ ميسان يجتمع مع أعضاء مجلس النواب لبحث المشاريع والخدمات والمستحقات المالية للمحافظة. مدير عام الدفاع المدني يتفقد الكرخ لرفع جاهزية الاستجابة للطوارئ. 15,000 طن من الحنطة أسطول النقل البري يواصل تأمين انسيابية نقل المحصول المحلي. شركة نفط ذي قار وبإشراف ومتابعة مديرها العام تقوم بحملة فحوصات طبية دورية للعاملين في حقل الصبة النفطية. اختفاء العملات النقدية الصغيرة يتسبب بإرباك يومي في الأسواق العراقية. بابل موظفو العقود يتظاهرون المطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم. لا جديد، شح البنزين مستمر والسيارات عالقة بطوابير في ثلثي العراق. تحذير نيابي، رواتب الموظفين مرتبطة بحصر السلاح، ما علاقة العقوبات؟ أيضا في المشرق، حين يصبح راتب المواطن ذنبا، العراق وساعة إنذار الاحتياطي في مواجهة اقتصاد الربع. بهذا القدر من العناوين، نكتفي مستمعينا، وبانجور يستمر.

صباح النور، صباح البانجور، أهلا بكم في صوت الصباح. يعني حكينا قبل ساعة تقريبا أو أقل، حكينا عن أنه إحنا لازم نتكلم حتى وإن كان كلامنا سلبي أو بطاقة سلبية. الإنسان لازم ينفس عن كمية الضغط اللي بداخله وحتى يقدر يستمر. يعني وأني مع البوح، أني مع أنه لا تكتم بقلبك. الكتمان مشكلة، يسبب مشكلة كبيرة. يعني الكتمان هو تأجيل الانفجار، انت لابد منك انه تنفجر بعدين، بس تنفجر بشيء كبير يعني. بس احكيها وهي بالبدايه السالفه حتى تقدر تحلها، تقدر تسيطر عليها، او تقدر تريح نفسك. يعني ما تعشعش في قلبك ان صح التعبير. المهم اكو ناس لما تضجر او لما تحزن او لما يصيبها شيء كلها في خانة السلبية، يعني ممكن تتكلمه، وذولا ممتاز. يعني يحكي شيء لمخوفة، يحكي شيء لمضوجة، يحكي شيء لمزعلة، يحكي شيء اللي. وأكو ناس يعني تربط إيديه ورجليه وتحمي السكينة على الطباخ وتجي تشوي تقول له أحكي ولك ما يحكي. ما يحكي، هو ما يريد يحكي، هو سراني، هو يعني أحياناً يقول لك أنا أحكي بعدين شي يصير. هو ما يدري إنه هو تلافى مشكلة كبيرة. يعني هسه شقد أكو زوجات حتى رجلينات زوجها تبوسها حتى بس يحكي لها، ما يحكي، هو هيجي منفوخ. شبيك؟ أكو شيء؟ لا ماكو شيء. لحد ما توصل المرة تشك بي، هو احتمال بريء ما عنده شيء، بس هو شخصية الأخ ما يحكي. يا أخي احكي، بوح، تكلم، قد كاد يقتلني بك التمثال.

فأكو ناس بصراحة يعني أغبطهم على الكلام وأنه بسرعة بسرعة. أكو واحد هو وجهه يحكي والله وجهه يحكي يجي. أنت تفتهم السالفة من وجهه. المهم حتى ما نطيل المقدمة عليكم، أنت لما تضوج وتحزن، هسه أنتوا دا تحجون تبعثوا لي بصمات، ضايجين من البنزين، ضايجين من هالحكومة التعبانة، ضايجين من البيت مثلا، من الازدحام، من هذه كلها على العين وعلى الرأس. عادة أنتوا لما تضوجون شلون تعبرون عن الضوجة؟ تعالوا نتعلم درس من بعض. أحيانا واحد يحكي ضوجته، بس يشوف كلامه ما نأخذ بعين الاعتبار، أو ما حد اهتم بضوجته. يا بضايج أنا يعوفوني، شنو ضايج؟ دروح بابا السوق لنا وضوج بالطريق. يا الله، روح ابكي، كمل بشيتك وروح السوق وتعال يلا.

هسه احنا صار لنا 23 24 سنة بنص هالقهر هذا، ومن يسمعك ايش قد حكينا هاي هسه اللقاءات بالشارع دي يسووها، استضافات على الانترنت صايرين، يعني ما ادري ايش صايرين. اني من الحكومة هاي والله اذا عندي ذرة حفاظ على كرامتي، ذرة كرامة ما ابقى استقيل بصراحة. هذا مسويكم غسيل على السوشيال ميديا، انسحب. اني الشعب مستاء مني، اني ما مقدم شيء الا انتم. ما يهمكم الشعب مستاء ما مستاء، مستاء لك انا قوي مستاء. انتم على مود الفلوس وعرفناها، وكل من يكرف وياخذ ميلاته والله ويا بعدين واللي بعده وهكذا. يا هذا احنا شنو نريد هسه؟ نريد نعرف الطريقة الأخرى للبوح عن ما يحزنك، ما يزعلك، ما بيضوجك، يعني ضايج من الوضع. أنت شلون تفهم عائلتك أنت ضايج؟ أكو واحد يقول ما أحكي بس أفوت أقعد وحدي، هم يعرفوني يتركوني. وأكو واحد يقول لك لا، هم يشوفوني ضايج هم هيجي يشلون على راسي، بابا بابا بابا، ماما ماما، بابا بابا بابا، وهي وياهم. هي حتى تنسى مرات تقول له بابا بابا بابا بابا بابا بابا. بربر شاطر. يعني المفروض العائلة، الزوجة والأولاد، أو الزوج والأولاد، المفروض من يشوفون البوز متقدم كم سنتيمتر عند أبو البيت أو أم البيت يأخذون بريك. أنتوا بس انتبهوا لهاي منطقة البوز، يعني بي كيرفل، على كيفكم، دير بالكم المنطقة يعني خطر. حتى بس شوية يرجع المكان الطبيعي تقدر تستأنف علاقتك بشريك حياتك. يعني والله احنا محتاجين نفهم بعض، نفهم حركات بعض، نفهم نفسية بعض، محتاجين هذا الشيء. واحد يقول لك يا باني اقعد افتهم واقعد اخلي ببالي ما اعرف شنو، يا بشي يريد ياخذ فكرة خلي ياخذ، يعني يريد يضوج يتعارك خلي يتعارك. ايه ووصلوا عوائل هذا، ولذلك دا تتدمر العوائل العراقية مع الأسف. قلونا أحبابنا شلون تعبرون عن حزنكم أو عن ضوجتكم، أو لما تكون مو بمزاجك المعتاد، يعني أكو خلقك ضيق مثل ما يقولون. فممكن واحد يقعد يسمع أغاني، أو واحد ممكن يقعد يفتح قرآن يقرأ قرآن يصلي، واحد يقعد يستغفر، واحد يسوق، أو واحد مثلا يروح جيم يلعب رياضة، وهذا هو أفضل أنواع عنا. أو واحد يذب حركته بالأكل، يقوم يطبخ، هو يجيب لحم ويجيب خضرة ويجيب ما أعرف شنو، سوى تشاريب وما أعرف شنو. شلون؟ اي لا، مرات واحد هو يطبخ. اي بعد ان تتخربط المره والجهال هالقد ما يودون يجيبون اكل عليه، فيقوم هو يتخربط، هو عاد يتخربط بعدين من الطبخ. والله تشوفه حتى يجيب باكه وهاي ويغني دندن بالمطبخ.

0: ومرات واحد من ينقهر أو يضوج ينام، يلف راسه وينام، ينام ينام، ما يريد ما يريد يعيش الواقع. زين، لو من قلة رزق، لو من قلة فهم للناس، لو من ولف شال على قولتهم، لو يعني لسبب أو لآخر، ممكن عايش ويا ناس ما يفهموا، يقول هسان شادي قاعد ويا ذول، جيب أخويا جيب له مخدة، هي طول المخدة وينام. كيف تعبر عن حزنك أو ضجرك أو عن أي حالة نفسية سيئة ممكن تمر بيك يعني لسبب أو لآخر؟ شاركونا بآرائكم بتجاربكم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على آسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 07802 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 07802 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد. صباح الورد عليكم. كيف تعبر عن حزنك؟ أحياناً أكو تعبيرات تختلف من شخص إلى آخر. تعالوا ناخذ تعبير أول في بانجور. يا صباح النور.
2: صباح الخيرات.
0: أهلاً سالسحر حبيبتي.
2: حبيبة قلبي. صباح السعادة على كل العراقيين عدا المسؤولين. عدا المسؤولين. صباح السعادة عليكم حبايبي كلكم.
0: صباح الورد يا قلبي.
2: المهم مشتاقة لكم هواي.
0: حبيبتي
2: أنا يقولون علي من أحد يشتكي لي أطلع من المود، يقولون فأنا أرد أطلعك من المود وأحكي لك يوم الأربعاء الصار. أنا يوم الأربعاء سمعت البرنامج والخميس بس ما قدرت أشارك، أحكي لك على يوم الأربعاء.
0: يلا.
2: يوم الأربعاء كان عندي مراجعة
0: زين
2: يعني بدائرة، فلبست لبس بيجوب على مود تليفوني والجزدان وشلت الراديو مالتي وطلعت فيه، وسبحان الله الراديو جاوية اللبس شلون ما أدري. قعدت بالدائرة طبعا لازم أنا أصيح احتراما للمكان وخلت على كتفي ودا أسمع. حقت يوم الأربعاء كانت نارية
0: حياتي،
2: فجتي ضحكة بعد غطيت وجهي شايفة واحد من يغص يحرك اجتافه زين، اني غطيت وجهي ضميت الضحكه زين اجتافي شلون اغطيه سويت حركت رجلي هاي شايفه حركه القلق
0: اي اي
2: انا مود على اساس اني شنو قلقه وكل حكايه ولا اللوحه الكبرى اضحك اضحك
3: قلقه مسدس من شاشي
2: فجأة الحلقة تموت
0: حياتي
2: واني بنص العالم مش قد حلو
0: يا قلبي
2: حلو.
0: يا حبيبتي
2: سبعة ايش وقت صاحولي تسلمين علينا انتهى البرنامج فرحت
0: يا عيني
2: البرنامج كله سمعته
0: الحمد لله
2: على تبريد ومرتج والراديو على كتفي وايدي خدرت لانه على كتفي والسماعة باذني ما يصير انزله بحظي
0: الحمد لله يا قلبي
2: كان يوم أربعاء حلو
0: والله
2: كان يعني عاجبني اليوم أحكي ويا هذا ويا المسؤولين بس أنا عصبية اليوم
0: أوكي.
2: فاحتراما لقناة الرشيد أخاف أفلت لي حكاية هالكبرها
0: فما
2: رح أحكي. بالنسبة للشكوى إحنا نقول الشكوى لغير الله مذلة، فإذا أنا عندي إنسان أحبه فليش أشكي لو أكدر خاطره؟
0: نعم.
2: أشكي الرب العالمين لأن هو بيد الحل والربط. أي أسلم على عزيزي الأستاذ وسام.
0: طيب.
2: وأريد أسمع روحي نسمع عند الحبايب بس بصوت السلطان الأول بصوت جورج وسوف من شان صوت.
0: تمام.
2: لمدلة وللمهذبين والحلوين المغرورين وكل المستمعين والبان الحلوة.
0: أنت الحلا كله نورتيني حبيبة قلبي. إن شاء الله دائما مستانسة مع بانجور يا روحي وطلة رائعة كالمعتاد سي السحر.
2: سؤال سؤال، طلعتك من المود لا لا؟
0: والله طلعتينا من المود اينا. حبيبة قلبي شكرا. على العين وعلى الراس السحر الخفاجي، شكرا جزيلا. اذا تسمح لي بس استاذ ويسمح لي المستمع اللي ويانا، مالك البرشلوني يقول ليش ما تسمعون بصمتي؟ يعني ما عندي عداوة وياك يا أخوي، ما أعرف يعني، بس خلي نسمع بصمتك شنو تقول إذا ممكن. أستاذ وسام أعتذر، ولكن يعني على
4: يسعد صباح الستبان المحترمة، ويسعد صباح جميع المستمعين وجميع العراقيين، ويا ربي إن شاء الله صباح خير وتفائل وحل الأزمات، آمين يا رب العالمين
0: إن شاء الله.
4: ستبان أكو فد قصة يعني إلها ربط بالواقع مالتنا. تدمر من المرات أكو مجموعة سجناء، دول السجناء كانوا يعني دائما يكون مكان السجن مالتهم تحت الأرض، فكان الملك مخلي لهم فتحة صغيرة يعني اللي تدخل من عندها الإضاءة.
0: نعم.
4: فدول السجناء احترضوا كلهم يعني، فبدأوا يعني يطلعون أصوات وما أعرف شنو على مود هذه الفتحة حتى يكبروها أكبر. فوصل الخبر للملك فقال شنو الموضوع؟ قالوا له يا سيادة الملك بأن السجناء معترضين يريدون الفتحة أكبر لأن كلهم يلتمون عليها فما تكفي هذه الفتحة. فأمر الملك بأن أجلكم الله يخلي وياهم بقرة، فهم تفاجأوا يعني وراء، فخلى البقرة ويا السجناء وراها. السجناء اعترضوا قال احنا ما نريد تكبر الفتحة، اللي يريدها من عندك بس طلع لنا البقرة وعفنا على الفتحة القديمة، كل شيء ما نريد من عندك. فربطها بالواقع يعني احنا كل ما نريد نعترض على أزمة يفتحون أزمة ثانية، بحيث الضغط نريد نحل الأزمة الثانية وما نريد الأزمة الأولى، وهو هذا واقع العراق للأسف والله. ما أعرف وش وقت تخلص هاي الأزمات وش وقت العراق يرتاح. وتحياتي لكم الجميع، أبو ليان القريش.
0: حياك الله أخوي. يعني اللي فهمنا أنه قصدك الحكومة هي اللي تسوي أزمات، وهذا شيء مسلم منه يعني، وإلا منهم نسوي الأزمات يعني. عندنا اتصال على الهواء. صباح الخير، ردت أقول مساء الخير، مرحبا.
5: صباح الخير.
0: ألو
5: ألو، صباح الخير.
0: أبو سيف الغالي سوي لي لا لا ما دا سمعك زين، لأنه الإشارة يبدو ضعيفة أو هيك شيء.
5: والله أنا
0: يعني السماعات ذبها أوكي، أو سبيكر سد يعني هيك شيء.
5: الو
0: الو،
5: معين سجبان؟
0: اي هسه احسن. هلا ابو سيوفي.
5: الله يسلمك ربي يحفظك، تحياتي لك استاذ المخرج، تحياتي لكل المستمعين، تحياتي لحسين الشيباني، تحياتي لما لما بالمناسبه اتمر بوحده صحيه وان شاء الله تقوم بسلامه.
0: سلامات حبيبتنا، سلامات ان شاء الله ما عندها بس العافيه، ان شاء الله الف سلامه عليها.
5: تمام،
0: ألف سلامة على لما مستمعتنا الغالية وصديقتنا وأختنا، وإن شاء الله ترجع بألف سلامة معافاة مشافاة بإذنه تعالى
5: إن شاء الله.
0: زين، كيف تعبر عن حزنك أو ضجرك؟
5: والله يا ستبان أنا أعبر عن الضجر أو الملل أو الضاجة اللي أمر بها برا، صراحة ما اخليهم يحسون بي انه انا ضايق. يعني ليش اعكس انا الضوجه مالتي برا اجعكسها بالبيت؟
0: نعم
5: اي، بس امسي تعرف بس تباوع عليها. يعني انا تلقوني احفادي تلقوني اجيب لهم الله قاسمه وياي اشوفهم مرتاحين، ليش انا اعكنن عليهم قلت المصريين؟ فما اخليهم يحسون انه انا ضايق، ما عدا امسي تعرف
0: اي
5: درنا على صرها قلنا اخو مصري هاتي اللي عندي.
0: اي طبعا.
5: الو
0: اسمعك. اي زين، شلون تعبر عن فرحك اذا انت بالضوجه هيجي؟ فكيف تعبر؟
5: والله ما يعرفون، اذا يشوفوني فرحان فاجيب من برا الشغلات ما متوقعينها هم، يعني يحسون انه انا فرحان وجايب هاي الامور.
0: يعرفون فتكيل وين كباب يعني مشوي وهاي
5: بالضبط. لا مو بس الكباب، شغلات مثلا ملابس لهم كيف تراكسودات شغلات.
0: الله يحفظك لهم، الله يحفظك لهم.
5: الله كثير
0: نورتني يا ابو سيف.
5: الله يسلمك. طبعا تحيه لابو موسى صديقنا الغالي.
0: ألف تحية إله وإلك، ونورتني جدا. الله يرزقك من وسع ويجعلك دائما فرحة لعيالك. نورتني.
5: ربي يحفظك. ربي يخليك.
0: أهلا يا سليم يا جعفري، شقد حلو يا عيني، شقد حلو. واحد من أهلنا يقولون سهلها تسهل صعبها تصعب، يعني مهما كان الموضوع كبير سهله يسهل عليك. أحيانا أشياء صغيرة نكبرها، فلان هيك باوع لي، فلان ما ادري شو سوى، ممكن هو شيء تافه بس انت تكبره، انت تكبره. عموما حنروح اخر بريك احبابي في بانجور، وبعد نكمل للساعه 10.
6: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
7: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة او ثلاجة، غالبا راح تحتار، واني هم بدل ما اختار راح احتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري اي من هواتف جالكسي وتستمتع باقوى واذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الاسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
8: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
6: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. راديو الرشيد أينما تذهب.

صباح الخير، أهلا بكم من جديد أحبابي في آخر الوقت من بانجور. نعود إلى التعبير عن ما يجول في خاطرك من أمور سلبية، سواء كنت ضايج، حزين، مقهور. هذه الأمور يعني كيف تعبر عنها؟ البعض يصمت، البعض يغني، البعض يأكل، البعض يخلق فن معين. يعني كثير من الفنانين من يضوج يستحضر فد لوحة معينة، فيروح يرسم فد شيء يعبر عن ما يجول في خاطره. يعني مرات تشوفها لوحة تقولها شنو، خراميش بزونة، بس هي هاي كلها ما يدور في خاطره. أو أحيانا الشاعر يكتب قصيدة، يصب يعني الشاعر هسه المفروض يحكي على هالحكومة هذه، يهجيها على هالبؤس هذا اللي خلت بيه الشعب. أكو بؤس أكثر من هيك؟ يعني ما أعرف، اللي يقول يلا أزمة وتعدي يعني أنت مستفيد، لا محالة. يعني والله العظيم هي تعدي الأزمة، بس إيش قد تأخذ منك وتعدي؟ هاي أزمة وهاي أزمة وهاي أزمة. يعني مواطن عراقي، المواطن العراقي هذا مو هو يحيط بي وتحيط بي أزمات، وواقف بطوله وواقف بحيله، أكو أعتى من هيك شيء؟ يعني سبحان الله العظيم شنو هالقوة اللي منطيها للعراقيين. المهم، فكل يعبر على، أكو ناس الضوج حمامتهم ماخذيها، الضوج تعبر بأسلوبها الخشن شوي، تا تا تا تا بالمدندس على حمامة. معقولة الحمامة عقل منك؟ عقلها أفضل منك، والله الحمامة أفضل منك. يعني أنت اللي تروح تدق الناس وتقلب الدنيا، والله حمامتنا يمكم. شبيك على حمامة يجي؟ ابنك ما مشبعة أكل، والله يشتري

0: شل بينا شويه وما يقدر يبطل من هاي الشغله لان بطل من الصبح.
1: يا عيني
0: والله ستمان
1: تعب بيها تعب
0: متعبه متعبه يعني تطلع بالاربعه ما تحل الا بالخمسه. اجت ابو سيد سليم شافني وبالشمس الدقيق
1: شوف
0: وبالقوه جايب اللقمه
1: اي صح
0: ماكو داعي للفلاح يعني انا فلاح حتى انا ماجر قاع ما طور مي من يمي مي من يمي كيما من يمي اللي يجي يضرب لك القاع من يمي كله من يمي كنا على ذن الزرعات اللي كبسات والكرامات وغيره يعني شو يجي نسيرها تكبان والنقل عليك انت لازم تودي
1: النقل عليك؟
0: اي بالضبط
1: شو عجب ليش؟
0: ما تكبان تطورت العالم
1: اي
0: قام كله يجي سيارات يعني انت سامع خبر السيارات
1: اي صح والله صارت خدمة توصيل زين
0: والله يعني
1: شوف هسه هاي الايام هي نعم. هذه الايام فلكيا يقول لك كل انسان ضجر او ضجر وبي يعاني من حالات مو مستقره خلي دائما يخلي يمه نعناع
0: والله والنعناع كديه ماكو بس ماكو فايده
1: والله اسمع تلزم لك باكتين نعناع اغسلهن
0: نظرت بطولنا نعناع او ماكو فايده من وراء الحكومه
1: الله كريم
0: والله جتبان الله موجود الله
1: ان شاء الله العقبه على الله خير ونعمل وكيل. يا رب ان شاء الله
0: حسبي الله ونعم الوكيل الحمد لله على كل حال ما كل عيشه كريمه الحمد لله على كل حال الحمد لله والشكر على كل حال
1: ان شاء الله الله يفرجها عليك وتترك برشلونه تترك برشلونه ان شاء الله حتى الله يفرجها عليك
0: لا
1: نورت يا غالي شكرا جزيلا شكرا ابو موسى متواصلين معاكم ونستقبل اتصال اخر صباح الورد
2: صباح العافيه والانوار عليك اهلا جميع المستمعين
1: اهلا استاذ محمد شلونك
2: الله يسلمك ست الغالية
1: شو أخبارك إلي
2: بخير إذا أنت طيبة وبخير مستمعين بخير إن شاء الله يا رب
1: الله يبارك فيك أخونا الغالي كيف تعبر عن حزنك أو ضجرك بالبيت أو برا البيت
2: والله اشتعبر يعني تطلعين برا قهر بالبيت بالله عالتي شو هاي عادي
1: زين
2: بس برا يعني على الوضعية تعبر يعني شو تسوي شو كش بقدر اسوي يعني بعض طلعت لي شرط ساعة بالليل رجعت البيت بالتعب حزي قاس هان طلعت فرحان رجعت مستيبتين وعلى شنو واحد دي فرح يعني هاي اللازمات اللي بهالبلد بس خلاص ما اعرف يعني بان مشكلة والله العظيم بعد بان على العالم نعم الله يعني يعني
1: مرات محمد مرات بالبيت الرجال يعني يصير أعصاب بس اللي ويا ما يتحملون كلمة يعني يأخذون على نفسهم يعني مرات أنت تغلس ما تحكي عن اللي بيك لأنه ذا حكيت يعني بصراحة بين قوسين تخاف تحكي أنه ضايج وهذه لأنه ممكن المرأة تحورها وتقلبها إلى غير موضوع يعني أكو ناس عايشين ببيئة تزيد ضوجتهم تزيد من كدرهم تزيد من حزنهم ما يستوعبون
2: والله مانس يعني اللي مبوجنا ومزيد حزننا هو وضعية البلد لا أكثر ولا أقل
1: نعم
2: لأن احنا عراقيين بالأول وبالتالي واللي يصير ببلدنا من أزمات ومن مسائل يعني قاعد نشوفها ينعكس سلبيا على المجتمع
1: نعم
2: هالشي يقهرنا ويحزننا
1: صح
2: يعني انت الباحث فقيرة بالتاكسي يقول أنا فول قمت تفول يوميا وأقدر أطلع مصدر عيشة لي والعائلة
1: نعم
2: هسه ماكو غاز ماكو بنزين ماكو بالمقابل هسه إذا شفتي بعد ما أعرف آخر شيء اللزمة اللي صارت زين بالمقابل رئيس الوزراء يوزع قطع أراضي للعالم وزارة النفط مشكورة يعني على هاي الأزمة الجديدة فوق أزمة البنزين والغاز اللي هي مسألة معامل الطابوق يعني الطابوق من 500 هسه مليون وربع 750 ألف صار.
1: أوكي.
2: يعني تقول له بالبارحة شو المعمل يقول والله النفط صار علينا ب 15 مليون.
1: إي.
2: يعني كافي يعني ما شبعتوا زمات يا حكومتنا ما بليتوا ما شبعتوا جبكم ما انترست أنا عذرا أخرج على الموضوع بس أنا كودن عراقي.
1: نعم.
2: ويهمني. بلدي ويهمني المواطن ويهمني بالدرجة الفقير لأن الفقير

0: هالبلد.
1: نعم احسنت. الله يفرجها. لا لا ابدا ابدا اخويا، يعني مو اني ذكر
0: جنابك الكريم، انت متفضله ومشكوره على هالبرنامج.
1: العفو
0: على راسك. تطرقين هالموضوع موضوع المعامل، يعني المعامل 400 معمل البارحه من اروان قعده وما يشتغل بعد خطي
1: معامل الطابوق.
0: زين انت كل معمل اذا مشغل 5 عوائل 6 عوائل وتحس بالكسبان.
1: اي لانه شالوا الدعم عنهم و عفوا زيدة والأسعار، فالناس شون تشتغل؟
0: ما يعني بعد شخليته أزمة نفط، أزمة نعم. غاز، أزمة بنزين، أزمة غاز، أزمة حصة،
1: نعم.
0: أزمة أزمة أزمة أنا 23 سنة أزمات.
1: طيب.
0: وكش مفتنين عندكم.
1: طيب
0: وأنا أشكرك تحياتي.
1: أنا اللي أشكرك أبدا أخونا العزيز، شكرا جزيلا لاتصالك ومشاركتك. ناخذ اتصال بعد. مرحبا.
2: ألو مرحبا.
1: مرحبتين.
2: العفو سبحان صباح الخير.
1: صباحك ورد. العفو الصوت مو واضح. سماعات نتركها، السبيكر نسده.
2: دقيق ثواني. الو العفو
1: لا هذا سبيكر ولا سماعات؟
2: لا لا لا ولا سماعات ولا سبيكر، التليفون على سبيكر وبديت.
1: حياك الله، من وياي؟
2: رفل وياك.
1: نصر
2: رفل
1: أنعم وأكرم، حياك الله.
2: أهلا وسهلا بيك، رحم الله والديك.
1: أهلا
2: طبعا رفل. شوية الموضوع عندي شخصي يعني.
1: يلا.
2: بالنسبة للحكومة ليش هي ايش تقدر تحل حتى تحل أزمات؟
1: زين
2: يعني مثلا يعني قبل أسبوع رحت العفو أجر محل بالمنصور.
1: نعم.
2: الرصيف اللي قدام المحل مستغله شخص ما أدري متنفذ وين الصراحة، مستغله قراج.
1: نعم.
2: أنا المحل يعني أجرته من أبو العمارة.
1: نعم.
2: وتفاجأت لما أروح أبدا أطلع عمال يشتغلون بالمحل وديكور، يجيني هذا الشخص يقول لي عزيزي أنت شنو؟ قلت له أنا أجرت هذا المحل. شا أقول ما يفيدك؟ قلت له ليش؟ شا يقول لي أنا هذا الرصيف أنا ما أعرفه، تريد تأخذ المحل الرصيف هذا يظل لي جراج.
1: حياتي والله.
2: أي بالله. المهم المحل طبعا مو رخيص أنتوا تعرفون.
1: لا أستاذ رفل، أستاذ رفل وين بالضبط؟ نعم.
2: بالرواد، التقاطع مع الرواد وين علي باريس الركن اللاخر. بالركن مع المطعم ابو العز اني بصفه ضبط.
1: تمام اوكي.
2: اجيت ويا ابو العماره.
1: أيه.
2: ابو العماره يقول لي مو مشكله انت اخذه واني اريد اشوف احد يخلي سياره. قلت له انا جاي استرزق وايجاره تقريبا 4000 دولار يعني مو مال يعني مشاكل ادخل مشاكل وهاي. المهم قال لي لا انت اشتغل.
1: انت بلشت بي ولا بعدك؟
2: بعدني اول البارحة.
1: زين.
2: هم رحت
1: اي
2: اخذ قياسات ولن اتفاجئ هو هذا موجود. كان يقول لي انت نفس ما قلت لك. قلت له شنو عزيزي نفس ما قلت لي؟ وجهة محلي انا اريد اشتغل اريد استرزق، انت تيجي تطبق سيارات انا شلون اشتغل؟
1: أيه.
2: يجي يريد يطبق عليه وين يروح؟ انت ما حد يجي.
1: زين.
2: اذا انت تطبق الشخص وتاخذ منه قراجية 3 و5 كم حد يجي؟
1: نعم.
2: كمان إيجار وبضاعتي كلها عشان سامع تروح يشتلف.
1: طيب.
2: المهم
1: نعم.
2: خابر لفلان خابر لعلان وتسدد التهديد مباشر.
1: نعم.
2: بحيث واحد على التليفون قال لي ما يفيدك هذا، ليش تجيب مشاكل لنفسك؟ من يعني ما أدري وين أدير وجهي يعني. مثلا اليوم اللي يريد يسترزق لازم يخلي له فد 2 من أهله معرضين للموت على مود يسترزق مثلا. الحكومه وينها من ذول العالم؟ من انت هو هذا الشارع مسوي كراج وتوقف الشارع بالدقائق على مود تطلب سياره وهناك الازدحام معروف شد. زين ومن تجي انت تهددني من اخابر على الشرطه يقولوا لي حلها بيناتكم بالتراضي.
1: ما شاء الله.
2: زين شلون احلها بالتراضي يعني؟ يقول لي ايه لعد انا اريد منك ايجار الرصيف. زين انا الرصيف مع الدوله اقطع عليه ايجار. زين أنا إيش راح أشتغل؟ هذه إيجاري 4000.
1: ده يسمعون يعني دولة. يب. رئيس الوزراء يسمع، مستشاري الوزراء الأمنيين، جهاز الأمن الوطني، الناس المعنيين، مجلس محافظة بغداد، ده يسمعون إحنا لأي مال الدولة ده ينباع على المواطن اللي دا يسترزق وفاتح له محل النوبة الرصيف هذا دا يبيعوه عليه هيك يعني باكر عقبه راح يجون يطلعونه من بيوتنا اطلع برا هذا البيت مو إلك. وفعلا ده يصير هو يجي.
2: زين هذا مو حق عام، هذا هو متجاوز عليه. زين يخلي واحد ولا على التليفون انا فلان الفلاني ما ادري شنو من فلان مكان وهذا الشيء ما يفيدك، انت ليش تسوي مشاكل؟ قلت له اخي شنو نوع المشاكل اللي تسويها؟ انا رجل مؤجر، اجيت اجرت المكان اللي قدامي، الرصيف اللي قدامي انا احتاجه. قال لا مو انت تأذي عالم، تقطع رزق عالم. قلت له يا رزق عالم اخي، قلت له خلي يروح يأجره من الأمانة، إذا الأمانة أجرت لهذا الرصيف.
1: يعني الباطل واصل لأي مرحلة عندنا، الباطل والحرام لأي مرحلة بعد نوصل.
2: أخاف أبو الملك، الملك لله، أخاف أبو المال، أبو العمارة يقول لي ما عليك أنت، أنا راح أرخص لك أول أربع. زين أنت أبو العمارة أنت ما تقدر، يقول لي فتح وما عليك. زين أنا أفتح وتصير مشاكل وتعال خابر أبو العمارة ويا ستار يا ربي يصير رابح ومذبوح على يامال.
1: أنا أدري وذاب ملايين الفلوس.
2: مو أيه؟ زين أنا أفتح وأسوي ديكور المحل وأبقي إيجار يريد مال أربع أشهر اللي قدام
1: أخي،
2: وأذب بضاعة وما أدري شنو، بالأخير أخسر لي روح.
1: لا اسم الله،
2: أنا هنا أنا ما قدرت. باكر إذا أدور غير مكان يطلع لي نفس الموضوع، باكر إذا أروح الغير مكان ألقى بصية قدام محلي ويقول لي أنا ما أشيل وصير مشاكل. زين شو راح أعيش؟
1: هاي
2: من اللي يحميني؟
1: هذا بلدك، هذا هذا
2: توصل للدولة يقول لك حلها بالتراضي بيناتكم. شلون احلى بالتراضي؟ التراضي يريد ايجار هو على الرصيف، يقول لك انت راح تدفع رصيدك تعطيني 1500 في الشهر.
1: نعم
2: 1500 دولار.
1: زين ليش؟ مع الاسف
2: يعني انا المن ادير وجهي، اظل قاعد بالبيت اصرف الفلوس اللي عندي.
1: يعني 1500 دولار ايجار الرصيف؟
2: رصيف يطبق عليه السيارات
1: بالشهر؟
2: اي يريد 1500 دولار.
1: هاي شنو هاي؟
2: اي والله ده.
1: الله 1500 دولار رصيف يبيعوه على المواطن، جهات هي مو يعني جهات
2: ملك حق عام،
1: ملك حق عام. اقول لك شيء عوفها هاي
2: المفاوضات. يعني زين تتبان، انا راح اعوف هاي السالفه. قبل فتره بالبيع قام صار لي نفس الموضوع، وهمين اتنا وهذا المحل احنا نريده ولا تأجر نريده برخص، وهم صار تأذي. زين يعني ما ادري، يعني انا ما ادري شلون نعيش احنا بعد اذا هذا.
1: استاذ رفل انت لازم تبتعد عن مشاكل، شو تسوي؟ بلد مليان منخول نخل، يعني شو تسوي؟ يعني
2: طيب هيك ما راح نعيش.
1: هو منو عايش يا اخوي؟ انت انت انت مشي الوضع، مشي اللي عايش. هو مثلهم، هذا اللي عايش.
2: يعني لازم نصير مثلهم في حالة، يعني
1: ما تقدر.
2: موضوعنا الحكومة، الحكومة تقول لك على مود تعيش بحق وتعيش برفاهية. يعني
1: مع ذلك، مع ذلك أنا أدعوك إلى أنه بعد يعني تستنجد بالقوات الأمنية، مثلا جهاز الأمن الوطني، حاول أنه محامي، محامي مثلا تخلي محامي حذق، محامي معدل، وتقيم دعوة على هاي الجهة، وهم يكونون بعد ملزمين أمام القانون.
2: تمام
1: أخوية، أسأل الله أن يكفيك شرهم بحق محمد وآل محمد.
2: أنا آسف جدا على
1: أبدا، أسعدتني
2: الموضوع، بس يعني ما أعرف وين أشتكي وين أحكي.
1: الله موجود وأكو قانون، وشوف شوف مهما موجودين من هذول اللي الوحوش المجترة اللي دا تاكل بالعراق وهذه، بس أكو قانون وأكو الحق ممكن أن نتحافظ عليه قدر الإمكان. فتوكل بالله وإلزم القانون، وإن شاء الله تأخذ حقك كامل ومكمل. أسأل الله أن يجعل لك محلك آية الرزق يا عيني.
2: رحم الله والديك،
1: والديك حياك الله. أبدا أخويا، شكرا جزيلا، شكرا لكم كذلك. أنا آسفة أسعد الحلفي، أبو سعود وصلت متأخر، علاء جاسم، فاضل، سحورة، أبو مصطفى، آزاد، أبو جعفر، لؤي محسن، أبو علي، أبو دلة، عباس الحمداني، باسم القرغلي، أبو موسى أيضا وآخرون. عسريع بس نسمع ماكو هاي قفلنا. يلا أيوة النوبة دقيقة دازها. يلا إن شاء الله على باكر نسمعها. أبو سعود شكرا يا غالي، شكرا لكم بعد، الله يكفيكم شر الحزن وشر الناس وشر أنفسكم. نلتقي باكر وبانجور جديد، كونوا بانتظار بان ووسام ماجد على راديو الرشيد. باي باي.

0: تضيع الفرصة. اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
2: ونظام تايزن من سامسونج؟
1: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
2: يعني ذكي وسعره مناسب.
1: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
2: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاه وياه.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
5: ساعدوني
6: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد روح
8: هنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: نتمشوا يعني
10: الرشيد FM 24 ساعة 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الفرحان بهاي الحياة.
1: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
2: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
0: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض والمخرج عمر ثائر من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد.
3: هاي مو اي اغنية، هاي الاغنية الك. الرشيد FM.

0: الرشيد اف ام إذاعتك ثبتها.
1: كنا نتلاقى من عشية ونقعد على الجسر العتيق وتنزل على السهل الضباب تمحي المدى وتمحي الطريق. ما حدا يعرف

تتذكر شو حكيوا علي لما نطرت وانت نسيت وصار الشتي ينزل علي وإجا الصيف وانت نسيت

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: اس درس شاخر وعبير البياتي.
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيدة فام.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

بكم إلى نشرة إخبارية من رشيدة فهم نبدأها بأهم العناوين. رئيس الوزراء إعمار البلد يتم عبر تشريع القوانين التي تدعم التنمية. مجلس القضاء الأعلى يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مثيري الفتن الطائفية. مصر وباكستان تدعوان لاستئناف تفاهم إسلام آباد بين واشنطن وطهران. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل وفد كتلة الإعمار والتنمية النيابية برئاسة بهاء حسين الأعرجي. وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان الدور المهم لكتلة الإعمار والتنمية بوصفها الكتلة النيابية الأكبر في مجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك 44 مشروع قانون من المهم إقرارها من قبل مجلس النواب، مؤكدا أن إعمار البلد يتم عبر تشريع القوانين التي تدعم التنمية. في سياق متصل ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي التقى رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة عدد من الملفات السياسية، حيث جرى التأكيد على أهمية دعم جهود الحكومة في مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي والإداري. وأضاف أن اللقاء شهد التأكيد على ضرورة استكمال تشكيل الحكومة بما يسهم في تعزيز الأداء الحكومي وتطبيق البرنامج التنفيذي وما يتضمنه من خطط استراتيجية وبرامج تنموية ترتقي بواقع البلد. قال مجلس القضاء الأعلى في بيان أنه وجه محاكم التحقيق المختصة وأعضاء الادعاء العام لرصد حالات استخدام البعض مصطلحات وعبارات طائفية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لإثارة الفتنة والانقسام المجتمعي لمصالح سياسية أو شخصية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقا للقانون. كشفت اللجنة المالية البرلمانية وجود نية لإصدار فئات نقدية أصغر من فئة 250 دينار بسبب أن العملة ومنذ فترة طويلة لم تتغير وحصل فيها تزوير. وبين عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن طباعة العملة الجديدة في حال حصولها ستتبعها فترة زمنية لسحب العملة القديمة من التداول، إلا أن هذه المدة لم تحدد حتى الآن كون البنك المركزي ما زال يدرس تفاصيل العملية. أخيرا أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد المعاطي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في اتصال هاتفي أهمية استئناف تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقعة بين واشنطن وطهران. وقالت وزارة الخارجية المصرية أن الوزيران تبادلا التقييم بشأن التطورات والملفات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة الهدوء ومنع اتساع نطاق الصراع. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الوزراء إعمار البلد يتم عبر تشريع القوانين التي تدعم التنمية. مجلس القضاء الأعلى يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مثيري الفتن الطائفية. مصر وباكستان تدعوان لاستئناف تفاهم إسلام آباد بين واشنطن وطهران. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
7: اغاني واكثر ارشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الوزراء أعمار البلد يتم عبر تشريع القوانين التي تدعم التنمية. مجلس القضاء الأعلى يوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مثيري الفتن الطائفية. ائتلاف إدارة الدولة يتفق على المباشرة بالحوار لاستكمال التشكيلة الحكومية الأسبوع المقبل بعد مساومة مواطن النزاهة توقع بمسؤول في بلدية بيجي متلبسا بتسلم الرشوة. وزير النفط يعلن رفع الطاقة التصديرية إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميا. الداخلية بشأن مقطع لسوريين يعبرون حاجزا أمنيا لا يمت إلى الحدود العراقية السورية بصلة. بمطاردة عبر الحدود انتهت بالسليمانية الإطاحة بشبكة دولية للإتجار بالمخدرات وضبط 260 كيلوغرام من الكبتاغون. الصحة اللبنانية 4 شهداء و20 جريحا في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على الجنوب صباح اليوم. مصر وباكستان تدعوان لاستئناف تفاهم إسلام آباد بين واشنطن وطهران. طقس العراق انخفاض في درجات الحرارة وغيوم وأمطار في المناطق الشمالية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: ويسان دراسة صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: معي لك تحية للجميع، إن شاء الله تستمتعون ويانا بحلقة اليوم. وموضوع الحلقة اليوم يقول، أحس موضوع يعجبكم كلش هواية. دائماً ما نحكي على موضوعة الأتكيت، تعرفون يعني إنه شلون تقعد بمكان عام، شلون تقعد بالمطعم، شلون أتكيت زيارة المريض، أتكيت الزيارات العادية وغيرها من هاي الأمور. ونقول إنه يعني مو دائماً إحنا لازم نكون على طبيعتنا 100% بكل مكان. أنا ضد هاي الفكرة نهائياً. أكو واحد يجي يقول لا والله لازم واحد ما يصطنع، لا، أكو مواقف وأكو ظروف وأكو أماكن وأكو ناس لازم أنه أنت ما تكون كلش هواية على طبيعتك، لأنه هو هذا هيك يعني لازم. فاليوم راح يكون موضوع يخص العزائم العراقية. أول سؤال راح أسألكم، وهو سؤال متفرع طبعاً، أول سؤال راح أسألكم، شنو هي العادة العراقية الموجودة بالعزائم العراقية بحت؟ دا أحكي أوكي، شايفين إحنا أهل مضيف وأهل ضيافة، ودائما ما تشوفونا نحب إنه إحنا يعني أكثر البيوت العراقية دائما ما يحبون إنه تكون بابهم مفتوحة للضيوف، وخصوصا وأكثر شيء ممكن إنه إحنا نقدم به حبنا واحترامنا للمقابل هو الأكل. كلش هواية احنا علاقتنا بالاكل قوية. اليوم انت من تريد تطلع تغير جو، اول شي تفكر بيه تروح تقعد بمطعم، تمام؟ تعزم احد، تريد تسوي يا شغلة او اتفاق او كذا، عندك شغلة بيمه، اول شي تفكر بيه تروح تعزمه بمطعم، وطبعا تختار افضل مطعم وافضل اكله وهاي الاشياء. يعني اي شيء ممكن يكون به ربط علاقات اجتماعيه دائما ما نربطها بالاكل. فالسؤال الاول راح يكون، شنو العاده اللي تحسون انه هي لازم تلغي بالعزائم العراقيه؟ اوكي، هاي وحده. اثنين، سؤال راح يكون بالعزائم العراقيه برايكم منو اللي يحتاج اتكيت اكثر، يعني يحتاج انه يتعلم شلون طريقه الاتكيت وغيرها، صاحب العزيمه لو الضيف؟ واحد يجي يقول لي شلون، انا اقول لك شلون. صاحب العزيمه في بعض الاحيان يعني هالقد ما يريد يبين احترامه وحبه وهاي الاشياء، وانه هو يعني هو صاحب بيت وصاحب ضيافه وهاي الاشياء، شوفه دائما ما مثلا كلش يصر على المقابل انه تعال اكل هاي الاكله، او مثلا مسوين فد لازم، يا بجوز الضيف ما يحبها مثلا، فيقول لك ها من باب الاتيكيت انت ما تجبر الشخص المقابلك انه تعال اكل. واحد يجي يقول لا والله من باب الضيافه. هذه الضيف في بعض الاحيان ايضا يكون يعني ما يعرف شلون يتصرف او يوضح رايه بالاكل، في بعض الاحيان يكون مثلا كلش قاسي ويقول لا هاي الاكله ما طيبه، او يقول لا انا ما اكل هذا الاكل، يعني يصد بطريقه كلش مباشره. فالسؤال راح ينقسم اثنين، هسه انا هواي شرحت على الموضوع. السؤال يقول شنو العاده اللي لازم تحسوها انه تلغي بالعزائم العراقيه بحث دا أنطي. والسؤال الثاني، منو اللي يحتاج اكثر اتكيت برايكم، صاحب العزيمه لو الضيف؟ أرقامنا جاهزة لكم، 07802114115 و07802116117 آسيا سيل 07702114115. يلا ناخذ اول الو وياي.
1: الو، مساء الخير.
0: اها، اول اتصال. ما هذا يا هذا، شلونك سيد؟
1: انت جيت على ساحتي.
0: صدق ساحتك من باب شنو؟ من باب انت الضيف دائما طبعا، اكيد انت مو مضياف.
1: لا لا لا لا لا لا
0: ذاك يوم حكيت على قرايبك قلت اهو راح يجون بالعيد وتصير هوسه. ما انسى تراني، ما انسى.
1: تحيات عبيد،
0: تحيات لك أكيد،
1: بداية أسبوع حلوة إن شاء الله كلها.
0: نورتنا عيوني، مية هلا.
1: نور ربي، الله يخليك.
0: يلا احكي.
1: يعني الشغلتين.
0: أي.
1: أنا الضيف أو أكون يعني ضيف أحد. أوكي.
0: أوكي.
1: يعني إحنا

0: تعودين اوكي بغض النظر عن المطعم خلي على الصفحه
1: بالبيت
0: تمام عبير واقع حال احنا من يجي الخطار الخطار مثل ما نقول له حق علينا فاكيد يعني تعذبينا للاخر يعني يعني هذا مثل ما نقول خطار مميز اوكي احنا تعرفين خوض احنا الانبار اليوم هاي السوالف
1: زين
0: العزوية مالتنا تمام
1: زين
0: فاكو شغله يعني مثل ما نقول الخطار لازم تقدمي له اللي هو الدياكل اوكي تقدمي له الاكل قدامه قطع اللحم هاي السوالف يعني بحيث انت تشعرين انت خطار مميز
1: اوكي
0: تحتفين به هذا الشيء مرات نهائيا ما تقوم قبل ما الخطار يقوم
1: هاي هاي هاي انت تعطينا تعليمات الاتيكيت عوفها لا انا اريد تقول لي شنو العاده اللي تحسها هي غلط موجوده بالعزائم العراقيه يعني لازم تكون مختفيه شنو هي العاده يعني هسه انا مثلا من الناس انا ضد فكره انه اني افرش سفره وانوع بها فت خمس اكلات احسها كلش اوفر ونص الاكل راح يروح هيك يعني فهاي عاده مو حلوه يعني انت تسوي فشي وجبه رئيسيه
0: نفس الحاله
1: مثلا
0: عذير احنا عندنا اكو شغله يسمونها صينيه ام العراوي يعني شوف بهذا وقتنا ما اعرف يعني يعني لازم تخلين خروف كامل على هاي حتى اذا الخطار واحد او اثنين بس مجرد تحتفين به يعني تعتبرها الخطار مميز يعني انا اقول البذخ بهذا الموضوع يعني
1: اوكي خلينا نقول العاده اللي انت تحب انه تختفي بالعزائم العراقيه هي عاده الاكثار او البذخ الزايد
0: الاسراف الاسراف والبذخ يعني
1: اوكي الاسراف طيب
0: يعني ولو احنا يعني مثل ما نقول كل المحافظات عندها كرم وضيافه
1: صحيح بس انا يعني ما اخلي الكرم عندي بالاكل يعني لا اربطه هيك وانا قلت قبل شويه ببدايه الحلقه قلت انه احنا نعم. يعني شعب كلش نحب موضوعه الاكل كلش هوايه فبالتالي نربط دائما بالاكل وقلت اني واحد كاتب لي شنو المطعم شنو المضيف لا انا ربطت مثال قلت انه احنا اليوم من انا اريد اسوي مثلا عندي فد شغله يم سيف اول شيء افكر بي اعزم سيف بمطعم او اعزمه يمي بالبيت اول فكره تجي ببالي صحيح
0: صحيح
1: من اني اريد اقوي علاقتي الصداقه ويا سيف اول شيء يخطر ببالي اعزمه بمطعم او اختار مطعم جيد
0: اكيد 100%
1: فالقصد انه احنا دائما ما نربط العلاقات الاجتماعيه بالاكل
0: فقلت لك الشغله هاي لازم تختفي الاسراف الزايد يعني الاوفر اعتبره كلش اوفر
1: زين اوكي انا كلش اشكرك استاذ سيف لوقتك الثمين
0: تحياتي لك
1: اكيد نورتنا شكرا عيوني مع الف سلامه باي باي اكيد اكيد الكرم شجاعه بس مو الكرم يعني اللي باسراف هذه مو شجاعه هذه طرد نعمه بصراحه بالنسبه لي يلا عدنا الو
2: الو
1: الو
2: السلام عليكم
1: اهلا عليكم السلام
2: شلونك تعبير
1: الله يسلمك عزيزي الحمد لله
2: الله يحفظك الله يخليك
1: نورتنا مية هلا
2: تعبير بالنسبه للمعازيم المعازيم نوعين اكو معازيم يحبون الجفنات يحبون السريق يحبون واكو معازيم يعني يحبون الاتيكيت الشطل الملعقه من هالباب
1: اوكي يعني أنا أسألك سؤال برأيك منو اللي يحتاج أتكيت أكثر صاحب العزيمة لو الضيف يعني تحس أنه لازم يعرف شلون يقدم الأكل قصدي
2: أكيد صاحب العزيمة هو يعني يعرف الضيف اللي راح يجي أنه الضيف يعني يحب شغلة الأتكيت أو لا
1: يعني خلي أوضح رأيك يعني أنا قصدي أنطي مثال قريب أنه مثلا أكو أشخاص تقلتها ببداية الاتصال قلت أكو أشخاص مثلا ما يحبون يأكلون بالإيد مثلا يحبون دائما الشوكة والخاشوقة موجودة يمهم والسكينة وهاي أنا ما أجبر الضيف أنه لا تعال أكل بإيدك هاي هواي أشوفها طبعا دعوفها شنو هي ما الشوكة أكل بإيدك هذا أحسه ما بي أي أتكيت بصراحة يعني فاهمني؟
2: صح.
1: ففي بعض الأحيان فعلاً تكون الكرة موجودة عند الضيف لأنه هو يعني هو عنده أتكيت لكن صاحب العزيمة مو فاقدها بس ما دا يعرف شلون يوصل يعني حبه واحترامه للمقابل بطريقة لطيفة.
2: صح. ست ثاني واحدة من الناس يعني من أروح بالمثل على صديق او على قرايب او على ستين يسوون بالمثل باميه اغلبيتهم يعني يحبون الباميه يعني بدون فريد او هذا انا ما احبها صراحه يعني اذا مو فريد والتمن فوقها واللحم فوقها
1: اوكي زين فهسه انت برايك صاحب العزيمه اللي يحتاج اتكيت اكثر
2: اي نعم.
1: اوكي، شنو العاده اللي تحس لازم تختفي بالعزائم العراقيه؟
2: مثل ما تفضلت قبل شويه بالمكالمه السابقه انه الاكل الزايد يعني.
1: الزايد. طيب تمام. انا كلش اشكر اتصالك، نورتنا.
2: الله يخليك.
1: شكرا عزيزي. مية هلا، باي باي.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد، عندنا اتصال جديد. الو مرحبا.
1: الو
0: الو، اهلا ابو عبودي.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: شلونكم؟ في
0: الله يسلمك. الحمد لله، عيوني تمام بخير.
1: تحياتي تحياتي للاستاذ وسام الغالي.
0: شكرا في دول عينك، تسلم. اي ابو عبودي، اول سؤال برايك شنو العاده اللي لازم تختفي بالعزائم العراقيه؟
1: تميز، تميزين هذا عن هذا يعني. هذا
0: حلو حبيت. اي
1: يعني هذا مثلا عنده جاء يعني عنده مسؤول او فشي وهذا يعني ما عنده شيء، فيميزون هذا يكثرون اللحم.
0: خلي اسهلها لك، يكثرون اللحم، يطلعون المواعين الجديده، يطلعون يطلعون الخواشيق الجديده، بس اللي عادي هاي لا. هل موجود هذا مرقه هواء عادي؟
1: اي والله يحيرون يجيبوا له بخه بس.
0: فقصدك التمييز بين الضيوف اللي موجودين. حلو، اوكي. السؤال الثاني، منو يحتاج، اوكي ابو عبود، منو يحتاج اتيكيت اكثر، او يعني طريقه الاسلوب بالتقديم، الضيف ولا صاحب العزيمه؟ شنو رايك؟
1: لا هو صاحب العزيمه،
0: يعني
1: يحتاج،
0: يعني شنو السيء اللي ممكن انت سامع بيه او شايفه وتقول لا والله هذا يحتاج لبعد شويه يتعلم انه شلون يقدم الاكل او شلون يقدم الاشخاص للاكل؟
1: ما هي ست يعني ماكو نوبات، تدرين اكو تقديم نوبات، يجي هو شو يسوي؟ يفلس للضيف. هاي
0: اها،
1: وين ما اشوفه غلط يعني. يعني ممكن هذا الانسان ما يقدر ياكل، يعني ممكن ما ياكل من ايده.
0: عاشت ايده. حلو، هو باعه. هو هذا مغزى سؤالي، شنو الاشياء السيئه اللي تشوفوها انتم اللي يسويها ابو العزيمه؟ اذا كان انتم قلتوا ابو العزيمه مثلا هو اللي يحتاج اتيكيت، شنو الشيء اللي انت شفته وعلى اساسه قلت يحتاج اتيكيت؟ انت هسه تقول طريقه انه انا افلس اللحم او السمك او الغيرها بايدي واقدمه للضيف، ممكن ما يتقبل. صحيح،
1: طبعا ما حد يتقبل
0: صحيح. طيب ابو عبودي،
1: حياتي اللي يرفع السكر وين؟
0: ما كل يوم جاوز. اسكت اسكت، اليوم الجو فشي خبلاين جايه من وكيت، الامور طيبه ما اعرف يعني.
1: ربي يحفظكم.
0: شكرا لك، عيوني تسلم. تحياتي لك ابو عبودي، اكيد نورتنا. شكرا،
1: الله يحفظك عيوني.
0: باي باي. 100 اتصال اخر. الو
2: الو، مساء الخير.
0: اهلا، مساء الورد.
2: هلا عبير، هلا بيت عيوني، تحياتي لك، تحياتي المخرج.
0: هلا هلا يا وسام، شلونك؟
2: الله يخليك، والله بخير. اذا عبير الحلوه بخير اكيد.
0: دول عينك، تسلم.
2: الله يسلمك.
0: يلا وسام،
2: لازم يبيعون، لازم يبيعون صورك بالصيدلية، علاج لازم هذا. ما هو اليوم،
0: ما هو المضغوط؟
2: عادي، مو لهم، المهم تستمعين وموجوده.
0: اشكرك في دول عينك. يلا وسام، سؤال شنو العاده؟
2: الشغله الاولى ذول اللي كبير ما يعجبهم الاكل، يعني جوز انا هاي امكانيتي، جوز هذا ذوقي.
0: لا باوعني، هلا اقسم السؤال. هسه انت بدك تحكي على موضوع الاتيكيت؟
2: لا، السؤال الاول اللي قلتي
0: شنو العاده اللي تحسها لازم تختفي بالعزائم العراقيه؟
2: هواي عادات يحسون على كل ما يعجبهم او مو طيب مثلا يقولون علي، او يعني مو قد مقامهم مثلا، دائما يحكون على الاكل، المهم تعليق على الاكل وخلاص.
0: اوكي، هاي وحده،
2: يعني تعليق اللي يختفي انه هذا الموجود وهذا امكانيته وهذا ذوق.
0: حلو حبيت. هو وسام قصده بانه اكو عاده بالعزائم، حتى لو يطلع من يعني حتى لو كانت فاتحه، عذرا اسم الله وبعيد الشر عنا وعنكم، انه من حتى لو اكو فاتحه يطلع من الفاتحه يقول دعوا الاكل ما طيب، يصير حديث العشيره كلها، او شنو اللي قدموه او اي. طيب
2: اها تمام
0: زين، من اللي
2: الثاني؟ اي الضيف. حتى تقولين ليش؟
0: ليش؟
2: يعني اكو انا صايره بحياتي هو يعزم روحه، يعني مثلا شلون يقول يعني بعدني ما حاكي يعني ولا قايل ولا هاي، يلا اليوم الغداء يمك، بس يعني هو يحس هو مثلا يعزم روحه مثلا ما
0: اها فاهم.
2: يجوز يجوز اهلي ما موجودين، يجوز بس انا مثلا دايس مرات يحرجني ترى والله.
0: صحيح،
2: جاب اليوم الغداء يمك، يعني هو انا يجوز احير باكلي وين؟ صح، انه اطلب لفات او اطلع دليفري او شلون فأنا مرات أنا حير بروحي، مو إنه أتورط ويا
0: واحد. هاي مشكلة إذا مثلاً تعذرت من عنده، أنت مو صاحب كرم. هسا أنا قبل شوي ده أحكي أقول إسراف بالأكل وكذا، واحد علق رأساً جاوب قال لا ترى الإسراف ما لها علاقة، هذا الكرم شجاعة أخواني. أوكي كرم شجاعة على عيني وراسي، بس مو أحط نص خروف وعدي ضيفين يعني ضيف واحد مثلا ويطلع نباتي فوقها ما يأكل مثلا.
2: فهذا قلت لك علي هذا اللي يعزم نفسه.
0: أوكي اللي يعزم نفسه. طيب أني شاكرة اتصالك،
2: حياتي لك عيوني.
0: شكرا وسام، باي باي. هلا والله.

0: يلا بعدنا متواصلين، عندنا اتصال جديد. الو مرحبا.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: شو
0: اسمك؟ الله يسلمك، الحمد لله.
1: اخبارك؟
0: في دول عينك. تمام، من وياي؟
1: الله يسلمك. والله شو اقول لك، اقول لي شو ابك العدل.
0: احنا رمضان شو وقت؟ الشهر الثاني اعتقد اليوم. لا طالع من وقت انت، طالع من وقت انت. لا لا. اهلا وسهلا، نورتنا.
1: الله يسلمك
0: عيوني. مية سلام.
1: وياش وليد خالد.
0: وليد، ايه اهلا وسهلا بك يا وليد، نورتنا.
1: ذكرتيني؟
0: ايه ذكرتك. هو تمين قلت لي شربة عدس جمعة تاني ربطت. هو يعني هو هذا الوقت مالتكم يعني شوية.
1: ايه
0: نبدي هيجي هذا الشهر نتصل مرة، شهر الجاي مرتين، شهر الوراء ثلاثة، يجي رمضان لاكل يومية. نورتنا اكيد وليد، مية سلام.
1: الله يسلمك. نورتني.
0: يلا قل لي.
1: والله العادة اللي اريد تنلق من الشغلة هاي.
0: ايه.
1: ياكل بالبيت.
0: شنية؟
1: الأكل بالإيد.
0: الأكل بالإيد.
1: أوكي.
0: تحس إنه هذه العادة لازم تختفي من العزائم العراقي، مو يجي واحد يقول لك والله هذا إحنا هنا ويعني ما أدري يربطوها بغير يعني غير عادات وكذا.
1: يعني أنت قاعد تأكل مثلاً شخص معون واحد. أنت قاعد تأكل إيدك. زين من إيدك الحاجة ومن حاجة إيدك شنو؟
0: أوكي.
1: يعني قاعد يأكل.
0: قصدك ممكن ما يتقبل الضيف.
1: مو صحيح؟
0: اوكي صح، ممكن ابو البيت ما يتقبل. احتمال مرات في بعض الاحيان الضيف يسويها على فكره يعني. مو ابو البيت. زين، هاي عاده انت تحس انه لازم تختفي بالعزائم العراقيه اللي هو الاكل بالبيت بالايد. سوري. زين، من اللي يحتاج اكثر اتكيه، الضيف لو صاحب العزيمه برايك؟
1: والله انا اشوف الضيف.
0: زين، شنو الشيء السيء اللي شايفه وعلى اساسه قلت؟
1: لانه اكيد ابو العزيمه يعني يقدم احلى ما عنده، افضل ما عنده للعزيمه مالته.
0: اوكي.
1: زين، يجي ابو الاجى الضيف يخرب هالتكيت هذا اللي مسويه او هالشيء هذا اللي مسويه. وصحيح لازم يكون الضيف همينه.
0: طيب.
1: يقدم اقع تكيت قدام اللي عاد.
0: اوكي فهمتك. صح. اوكي
1: صحيح
0: صحيح عمي، صحيح صحيح. شكرا لك وليد، اكيد نورتنا. انا كل شاكره اتصالك. عيوني لا تقطع، عيني لا تقطع، بيتك هذا.
1: لا ان شاء الله.
0: هلا والله، باي باي. خلينا نروح لفاصل اعلاني ونرجع نكمل وياكم اكيد درس شعر.
2: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعه الان 1:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
5: ونظام تايزن من سامسونج؟
4: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
5: يعني ذكي وسعره مناسب.
4: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
5: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاوية.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوفوا انتم تعرفون الاغاني صارت تسعينيه على بدايه الالفينات على تسعينيه مستجده. قولوا احمد مثنى لزم الساحه. نورتنا احمد مثنى. يلا عندي اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا محمد.
1: شلونك يا غالي؟
0: الله يسلمك. انت شلونك؟
1: والله الحمد لله ترى ضوجه.
0: ايه ماشي.
1: ايه كلش ضوجه.
0: انت لو كلش كلش يعني هيك تحب عمار وكلش يعني انه خلينا نقول عندك وفاء لعمار المفروض اصلا يعني ما تسمع.
1: لا لا ما له علاقه. لا لا ما
0: موجود. مو انت تقول ضوجه وما موجود يعني فاهمني شنو قصدي؟
1: ضوجه اي قلت ضوجه أي. بس مو معناته يعني مو لا يا عم انت تهم ليش مكانه.
0: يلا حكيتك لو ما حكيتك مدحت بيه لو ما مدحت بدون ما تدرب نفسه. سويت لك تنويم مغناطيسي.
1: تحياتي لك. تحياتي للمقيم
0: عينك نورتنا مية هلا.
1: الله يسلمك.
0: يلا محمد برايك اول شيء اول سؤال شنو العادة اللي تحسها لازم تختفي من العزائم العراقية؟
1: شو تريدون اسوي لكم اكل؟
0: السؤال
1: اي شو تريدون؟
0: اوكي السؤال
1: يعني انا انت... عازمة نعم
0: اوكي
1: يعني مثلا اليوم بيت مفي مثلا
0: اي
1: يعني اقول لهم يا بي معزومين يمي وش تريدون اسوي لكم؟
0: اوكي صحيح تحس انهم يعني انت عازم فسوي الاشياء يعني بس مرات
1: مو انا اسوي له راح اسوي له مثلا فد نوعين ثلاثه حتى اذا اكو نوع هو ما يحبه ياكل النوع الثاني.
0: مو محمد يعني عذرا بس اكو ناس يتنعمصون. يطلع ما يحبون هاي الاكله او ما يردون او يتنحسون او مثلا يعني هيجي
1: اي ما يخالف سبعبيغ بس مغات يعني اكو ناس من يعني انا مغات اقرب الناس اللي مني يقول لي شو تريد نسوي لك اقول لهم شو تريد تسوون انا اكو
0: طيب
1: يعني ما اكو مشكله صح اكو اكلات انا ما احبها بس ما اقدر اثقل على المقابل.
0: صحيح اوكي هذه العاده اللي تحسها لازم تختفي اللي هو تسال الضيف شنو اسوي لك. طيب السؤال الثاني منو يحتاج اكثر يتعلم الاتيكيت بالعزيمه الضيف لو صاحب العزيمه؟
1: لا صاحب العزيمه يعني يقعد يقول له من ياكلون من يخلصون ان شاء الله عجبكم الاكل. هو ايش راح يرد علي؟ راح يقول له الاكل طيب وكذا. ليش انا دا اقول له ان شاء الله عجبكم الاكل؟
0: اي
1: او تعذرونا عن التقصير.
0: اي لا يعني هم من باب ال
1: هاي تعذر عن التقصير شيء حلو بس ان شاء الله عجبكم الاكل.
0: ان شاء الله عجبكم الاكل تحس
1: يعني لو مو عاجب الاكل ايش راح يقول لي مثلا؟
0: راح يقول لي ايه هم صدق.
1: مو صح لا والله
0: كذا ورا ما ياكل طيب. ورا ما يخلص الاكل. طيب انا كلش اشكرك محمد نورتنا اكيد.
1: ان شاء الله يرجع لنا عمار باكر.
0: ماشي باي باي يلا.
1: يلا هلا.
0: جعفر يجي يقول من العادات اللي افتهمته من العادة انه انا عازمك بس لا ما تجي ازعل عليك. يعني اصرار ابو العزومة على الضيف بانه هو لازم يجو اذا ما اجي راح يزعل عليه. عندك شغل مزاجك ما عاجبك عندك مريض ما اعرف شو لا انا عزمتك غصب عنك تجي ما تجي الوجه مقلوب عليك. يلا اتصال. الو. الو مساء الورد.
2: استاذ عاطف المحلي استاذ المخرج استاذ الجميع المستمعين.
0: هلا والله محمد شلونك؟
2: الله يخليك يا ورد
0: نورتنا مية هلا. يلا محمد شنو العادة اللي تحسها لازم تختفي من العزائم العراقية؟
2: نواي
0: وحدة
2: وحدة تفضل مع العشاء.
0: ايه
2: اما تفضل هو ما مشي يتشكل في البيت تفضل مع العشاء.
0: اوكي
2: ويورط
0: العائله ويورط. اليوم انت مدافع عن العائله حبيت والله. اوكي هاي نقطه تنحسب لك
2: يعني شوف هي المراه لها حريتها بالبيت هي مملكتها البيت. انا منا مثلا استقبل خطار او اقول له تفضل مع العشاء
0: لا وفوقها يجي هو المتوتر شايفه يعني فوق ما هو يعني ورطها مثلا خمس اشخاص جايين على العشاء قوم يسوي عشاء وهي ورطها بالسالفه جزء ما محضره نفسها او ما يعني ما ببالها الفكره ويجي متوتر
2: يعني كامله شغل البيت.
0: اي صح زين
2: ما عنده مسواق يعني نص المسواق ما البيت مختفي
0: زين. السؤال الثاني منو اللي يحتاج اكثر اتكيت صاحب العزيمه لو الضيف برايك؟
2: حتى كيف يعني قصدي استقبال هاي الأمور
0: يعني أي بلي مو استقبال بس يعني حتى قبول العزيمة أو القعدة أثناء الأكل أو غيرها، من اللي يحتاج أكثر أنه يتعلم شلون يضيف المقابل أو المقابل يقبل ضيافة صاحب العزيمة؟ يعني ساكو واحد من المستمعين قال أنا أقول أبو العزيمة يراد لأتكيت، ليش؟ لأنه في بعض الأحيان أبو العزيمة من باب الكرم اللي يمتلكه يجي يفلس اللحم أو يفلس مثلاً إحنا نقول بالعامية يفلس السمك يحطها قباله، احتمال الضيف ما يقبل أو ما يتقبل إنه أكو إيد.
2: أكيد يا أبو الجيس مثلاً، لأن إحنا شايفينها بمجتمعنا
0: ايه؟
2: الضيف المقابل شو ما يحب إنه واحد مثل ما قال
0: اي
2: قال مره صارت حاله عند اصدقائنا
0: اي
2: يعني فلست قلت له ما حفها لا تفلس قال انت تاكل براحتك
0: اي
2: امانه يعني قلت له انا اكل براحتك قال ليش قلت له انا احب اكل براحتي ما احب واحد يفلس لي ويسوي كذا وهاي الامور
0: فهمتك طيب
2: في المقابل انا احس نفسي ثقيل على وجهي يعني يصرف التصرف
0: اوكي محمد انا كلش اشكرك نورتنا
2: تحياتنا
0: شكرا يا وسام مية هلا آزاد نورتنا أهلا وسهلا يلا

0: يلا بعدنا متواصلين واتصال آخر. ألو ألو ألو ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: بخير حبيبي.
0: هلا علي، ميت هلا، نورتنا علي شجيري. أهلا وسهلا، شلونك؟
1: الحمد لله تمام، انت شلونكم؟
0: يا رب دائما تكون بخير الحمد لله.
1: سعدنا.
0: علي، سمعت سؤالي بالبداية، شنو العادة اللي تحس لازم تختفي من العزائم العراقية؟ هذا أول سؤال.
1: أي نعم، العادة اللي تختفي إنه أني أكلت وقلت الحمد لله وأريد أقوم، شو بعد؟ يتلبون بيك تعالوا كل بعد.
0: أوكي. عادة إنه أنت مثلاً بالعزائم العراقية إنه شخص خلاص اكتفى، هذا كفايته. لا، هو ممكن إنه يصر عليك إنه أنت تبقى تأكل.
1: يا معون يقول نوم يتلف.
0: لا، وعينه عليك طبعا، حتى خاف تزاغل او ما تاكل، يعني ماكو، فعينه عليك، حتى لو تريد تفتح موضوع يقول لك دكل دكل بعدين. اي مثلا. زين، منو اللي يحتاج اكثر اتكيت برايك، الضيف لو صاحب العزيمه؟
1: صاحب العزيمه.
0: ليش؟
1: اول شيء انا بالنسبه لي لازم يكون مبتسم بوجه الضيوف.
0: اوكي.
1: انا المكان اللي اروح لو ما اشوف فيه ابتسامه اتمنى ارجع بنفس اللحظه.
0: صح، احنا مطاعم لا نقعد ونشوف الويتر يعني وجهه هذا نضوج، شلون اذا قاعدين ببيت ومعزومين يعني احنا وكذا. طيب،
1: ولذلك اقاربي بصوره عامه اللي عندهم هذا الاتيكيت اللي يبتسم،
0: اي
1: فالما افوت يعجبني افوت له دائما.
0: اوكي طيب، فإذن برأيك أنت أنه صاحب العزيمة هو اللي يحتاج أتكيت أكثر، حتى بموضوعة الابتسامة.
1: صح.
0: أو استقبال، أو الوجه هذا المريح، مو الوجه المغلوب.
1: هو هذا
0: يعني
1: الاستقبال بالضبط. طيب. الاستقبال إذا ما كان الاستقبال حار وفي ابتسامة أحس نفسي ثقيل في المكان. أوكي. اللي أنا فيه.
0: أوكي. تحياتي لك، أكيد نورتنا، أنا كلش أشكرك.
1: هلا.
0: شكرا. هلا والله. بس خلفتهم هسه، هو سؤال المدحن لو حكي علي، انا ما افتهمته والله، اللي بدون اسم ما عرفت هو طبيعته شكل، ما افتهمت. عموما تحيه لكل مستمعينا، اكيد اللي يتابعونا هسه اذا كان عبر اثيرنا دائما اقول لكم 91.5 اف ام، او اذا كان عبر بثنا المباشر على التيك توك باسم اذاعه الرشيد. سؤالي ينقسم الى شطرين. الشطر الاول يقول انه برايكم انتم شنو العاده اللي تحسوها لازم تختفي من العزائم العراقية، وما لها علاقة بموضوعة الكرم والمضياف وكذا، تحسوا أنه لا يعني أوفرية أكو بيها، فشنو العادة اللي تحسون لازم تختفي؟ والسؤال الثاني أو الشطر الثاني من سؤالي يقول أنه من اللي يحتاج أكثر أتكية، الضيف ولا صاحب العزيمة؟

0: هسا انا فهمت السؤال اللي موجود على تيك توك، يعني تقول او يقول ما اعرف انه طبيعه الشخص في بعض الاحيان هو هيجي ما يضحك مثلا او ما يبتسم، او يعني مثلا انه شكله هو هيجي يوحي لا يعزم احد ويطلع من السالفة لا يعزم ولا أبد. ماكو واحد مستحيل إنه هو يبتسم هيك حتى لو ابتسامة كذابة، يعني مستحيل. شو السالفة يعني من مثلا مخلوق؟ يلا عدنا اتصال. ألو ماك عباي، قلت لي والله عبريتات شكرا جزيلا، رائد تحياتي إليك أيضا. أعيد لكم السؤال مرة ثانية. وشوفوا هسه انا قريت بعض التعليقات انه يقولون لا واحنا من باب الكرم الزايد والكرم شجاعه، فبالتالي ممكن نقدم اصناف كثيره حتى ابين اني حبي للمقابل او احترامي للضيف اللي موجود. اوكي على عيني وراسي، بس اكو في بعض الاحيان اسراف زايد. وانا قلت لكم قبل شويه هل من الممكن اني اسوي 6 أشكال من الاكل اللي موجود واني عازم شخص واحد؟ أحسها يعني كلش أوفرية. مثلاً أكو واحد قال لي لا تربطين المضيف بالمطعم، أنا ما ربطت، أنا دا أنطي مثال ببداية الحلقة، قلت إنه إحنا كشعب من نريد نبين احترامنا وحبنا للمقابل أول شي نفكر به هو إنه نعزمه على أكل. وطيتكم مثال، أنا اليوم أحمد عندي وياه شغلة، أول شي أفكر به إنه أعزم أحمد على مطعم ونقعد حتى نفتح وياه موضوع النقاش أو موضوع الشغل حتى يصير. أوكي هاك تفضلوا، شوفوا تفضلوا تفضلوا، هسه المفروض عندنا تصوير. يقول لي أحمد اشتري لي قهوة وسلطان. سلطان راح يسوي تصوير فالقصد إنه إحنا دائما كشعب نربط الأشياء بالأكل، حب، صداقة، عمل، اجتماعات خاصة، اجتماعات عامة، اجتماع، دائما ما تشوفون انه دائما نفكر بالاكل. هسه انا دا اسوي مناسبة ما افكر كم شخص راح يجي، او مثلا ما افكر شنو الديكور راح يكون، قد ما افكر شنو الاكل اللي راح احطه بالمناسبة. صح لو مو صح؟ صح. يلا عندنا اتصال. الو الو
1: الو
0: الو
1: هلو
0: اهلا محمد كندا ولا جزء من امي شنو هذا؟ اي من من من اوقف بس بيبي بفتهمناها قبلها شنو؟
1: I'm with محمد.
0: اي بقى محمد، اي محمد كندا. ايش بيه محمد؟
1: كندا محمد وي.
0: ايه
1: يس بليز تيك ات باك تو بغداد.
0: اخذوه ودوه لبغداد. لأنه محمد بروبلم صح؟
1: يس
0: يس شلون يس يس وراها شنو؟ والله ما افتهم. الو الو راح راح دانيال، ما ادري راح محمد، والله محمد سمعة سيئة جاب العراق بكندا. أرقامنا 0780211 4115 و 0780211 6117 آسيا سيل 0770 1141115

0: شموخ امرأة ماني احبش. تتوقعي انه هذا هو ذوق عمار بهاي الاغاني؟ تتوقعين هيش توقع يعني؟ اكيد لا، فنبين مو عمار يعني، ويانا احمد هاي الاغاني مو عمار، تعرفون عمار شنو. يلا اتصال. الو. مرحبا مرحبا، اهلا، مساء الورد.
1: شلونك؟
0: عيوني الله يسلمك. نهاد انت شلونك؟
1: تحياتي إليك، تحياتي الأخ المخرج المستمعين.
0: شكرا، نورتنا مئة هلا. يلا نهاد قولي، برأيك شنو العادة اللي تحسها لازم تختفي من العزائم العراقية؟
1: عادة لازم تختفي شنو؟
0: من العزائم العراقية، من العزومة.
1: الحشي وعاد العزيمة، النك.
0: يعني شلون؟ ما افتهمت شنو النك؟
1: أنا قلت مثلا مرات مثلا واحد معزوم أكل خلص واشتغل النميمة، والله لكن مو جميل لكن مو حلو، ناخذ بلاش فيها هذا خلاص.
0: هذه ما بعد ما العزيمة، أنا شو أقصد عادات تحسها موجودة بأثناء العزيمة، تحس إنه لازم تختفي أو ما حلوة أو مو لائقة، هيك قصدي.
1: مو لائقة.
0: إي يعني العزائم العراقية اللي تصير عندنا، تعرف أنت إنه إحنا يعني عزائمنا مختلفة عن الباقي، تشوف إنه أكو أكثر بالأكل، تشوف أكو ما دي يعرف شلون يتصرف ويا الضيف بطريقة حتى يوضح له الاحترام والحب إليه، يقدم له الأكل بإيده أو مثلاً يجبره يأكل بإيد، يعني هاي الأشياء اللي أقصدها أني. فشنو العادة اللي تحسها لازم تختفي من العزيمة العراقية؟
1: الإسراف بتنوع الأكل.
0: الإسراف بتنويع الأكل.
1: يعني اكو ناس مرات ينعزمون يروحون شوية زايد، وهذا تالي مثلا يكون احد تستفزين من دب.
0: صحيح فعلا صح. زين سؤال الثاني، منو اللي يحتاج اكثر اتكيت، الضيف لو صاحب العزيمة؟
1: لا اكيد صاحب العزيمة يحتاج اتكيت، يعرف شلون يتعامل ويا المقابل.
0: اوكي
1: شنو
0: الشيء اللي انت شنو الشيء السلبي اللي شايفه يسويه صاحب العزيمه وقلت لا هذا بده يتصرف خطا حتى لو هو صاحب العزيمه ويحتاج انه يتعلم اكثر شلون يقدم ضيافته؟
1: مو ست عبي مرات اذا فوات حسب الله عليك اثنين واحد يقول لا انا بس مجرد يعني ما اقدر اكل يجبر انه
0: اوكي
1: هاي غلط.
0: اوكي اوكي فهمتك. طيب أنا كلش أشكرك نهاد، أتمنى لك يوم حلو إن شاء الله. شكرا لرأيك عزيزي، تسلم تسلم، شكرا، مع ألف سلامة، باي باي. مساء الخير والسعادة عليكم. ها كلهم اسمع، حرام عليك حرام عليك. أوكي يلا عندنا اتصال. ألو، يمكن آخر اتصال.
2: ألو
0: أي. ألو
2: ألو،
0: أهلا وسهلا. مية هلا، من وياي وتنصي لي صوت التبريد شوي او درجة التبريد يعني عالية كلش فهواء اكو بالمرة.
3: الزحام الزحام ما نقدر نصي.
0: نعم
3: الزحام الزحام ما نقدر نصي.
0: لا ما يخالف تحملي يا اخي، يعني دقيقتين للاتصال مو انا على مود اسمع اسمعكم بوضوح. من وياي؟ من وياي؟
3: يوسف وحسام.
2: يوسف وحسام.
0: منو؟
2: يوسف وحسام.
0: يوسف وحسام، يعني اثنيناتكم باتصال واحد. طيب يلا رأيك انت شنو العادة اللي لازم تختفي بالعزائم العراقية؟
3: عادة لو اكله.
0: عادة مو اكله، لا عادة غلط. عادة
3: المفروض الواحد اذا مثلا جوعان اذا شبعان العفو ما يصير واحد يجبر على
0: اكل. اوكي الاجبار حلو، حبيت الاجبار على الاكل او الطعام، انه تعال لا اكل واذا ما اكلت ازعل عليك، خايف ازعل عليك مش
3: لا ماكو هي هاي ضد دائما الصين.
0: زين انت قلت لي الاكل، شنو الاكله اللي ما تحب تكون موجوده بالعزيمه؟ خلني اسالك والله هيك سؤال.
3: مرقة الشجر وطر يعني.
0: والله ما طيبه، والله ما طيبه. زين السؤال الثاني، منو يحتاج اكثر اتكيت انه يتعلم شلون يعني من يكون بالعزيمه، الضيف ولا صاحب العزيمه؟
3: صاحب العزيمه طبعا.
0: شنو الشيء اللي شفته وقلت هذا لا هذا يراد له يعني انه يتعلم اكثر شلون يقدم
3: والله
0: ضيافه؟
3: والله اكثر شيء الاكل الاكل بالعيد.
0: الاكل بالعيد اوكي.
3: يعني شويه
0: صحيح مو الكل يتقبلها ولا الكل ممكن تعجبه هذه الحاله.
3: اي بالضبط.
0: طيب اني اشكرك يا يوسف وحسام. شكرا لكم نورتونا اكيد شباب، تحياتي للجميع. كانوا هم شباب اخر اتصال ويانا بحلقه اليوم. بالنهايه العزيمه العراقيه هي مو بس سفره اكل، هي حب وكرم ولمه وذكريات، لكن مرات نحتاج شويه نراجع نفسنا بانه او نراجع هذه العادات، لانه الكرم اذا زاد عن حده ممكن يتحمل او يتحول لضغط واهتمام، اذا زاد يصير احراج. يعني اكو وايد من المستمعين قالوا موضوعه انه انت يجبرك على انه انت تاكل، او يجبرك على انه انت خلص خلصت اكلك لا اقعد مره ثانيه اكل، او يجبرك على انه تذوق هاي الاكله اللي موجوده ان هو طابخها مثلا. فهذا غلط، هو من باب الاهتمام سوري، لكن مو صحيح. يعني عادي الضيف يقول انه انا شبعت ونصدقه، وعادي صاحب العزيمه يقول تفضل مره واحده مو لحد ما الضيف يندم انه هو اجى، كررها دائما يعني. فخلونا دائما نخلي العزائم مكان للراحة والضحكة واللمة الحلوة، مو تحقيق ولا امتحان للأكل. كرمنا حلو، والأحلى من الكرم إنه إحنا نخلي اللي يمنه يحس بالراحة. شكرا لكل اللي شاركونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم نهار سعيد ولطيف. باكر نفس الموعد ساعة واحدة نلتقي، باي باي.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء عمر البلد يتم عبر تشريع القوانين التي تدعم التنمية. مجلس القضاء الأعلى يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مثيري الفتن الطائفية. المالية البرلمانية وجودانية لإصدار فئات نقدية أصغر من فئة 250 دينار. التربية تصدر قرارات بشأن توزيع الملكات وسد الشواغر قبل انطلاق العام الدراسي. بعد مساومة مواطن النزاهة توقع بمسؤول في بلدية بيجي متلبسا بتسلم الرشوة. بمطاردة عبر الحدود انتهت بالسليمانية الإطاحة بشبكة دولية للإتجار بالمخدرات وضبط 260 كيلوغرام من الكبتاغون. بعد سنوات تحت الركام، غزة تودع 106 شهداء في موكب جنائزي مهيب. الصحة اللبنانية 4 شهداء و20 جريحا في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على الجنوب. مصر وباكستان تدعوان لاستئناف تفاهم إسلام آباد بين واشنطن وطهران. طقس العراق انخفاض بدرجات الحرارة وغيوم وأمطار في المناطق الشمالية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج؟
2: اي نعم، نظام سريع وسلس.

0: فداك كلمة حبك موت ما حب بس وياك.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية. المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح.
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: نتمشي وياني.

رئيس الوزراء أعمار البلد يتم عبر تشريع القوانين التي تدعم التنمية. مجلس القضاء الأعلى يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مثيري الفتن الطائفية. مصر وباكستان تدعوان لاستئناف تفاهم إسلام آباد بين واشنطن وطهران. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي استقبل وفد كتلة الإعمار والتنمية النيابية برئاسة بهاء حسين الأعرجي. وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان الدور المهم لكتلة الإعمار والتنمية بوصفها الكتلة النيابية الأكبر في مجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك 44 مشروع قانون من المهم إقرارها من قبل مجلس النواب، مؤكدا أن إعمار البلد يتم عبر تشريع القوانين التي تدعم التنمية. أصدرت وزارة التربية قرارات بشأن توزيع الملكات وسد الشواغر قبل انطلاق العام الدراسي، فيما أشارت إلى أن التعيينات الجديدة مرهونة بالموازنة والسياسات العامة للدولة. وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد أن وزير التربية اجتمع مع المديرين العامين والجهات المعنية والمتخصصة في الوزارة لمراجعة ملف التسويات بشكل عام، مشددا على ضرورة سد الشواغر وعدم مخالفة التعليمات والأنظمة الخاصة بتوزيع الملكات التدريسية. قال مجلس القضاء الأعلى في بيان أنه وجه محاكم التحقيق المختصة وأعضاء الادعاء العام لرصد حالات استخدام البعض مصطلحات وعبارات طائفية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لإثارة الفتنة والانقسام المجتمعي لمصالح سياسية أو شخصية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقا للقانون. كشفت اللجنة المالية البرلمانية وجود نية لإصدار فئات نقدية أصغر من فئة 250 دينار بسبب أن العملة ومنذ فترة طويلة لم تتغير وحصل فيها تزوير. وبين عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن طباعة العملة الجديدة في حال حصولها ستتبعها فترة زمنية لسحب العملة القديمة من التداول، إلا أن هذه المدة لم تحدد حتى الآن كون البنك المركزي ما زال يدرس تفاصيل العملية. أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق الدهر في اتصال هاتفي أهمية استئناف تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقعة بين واشنطن وطهران. وقالت وزارة الخارجية المصرية أن الوزيرين تبادلا التقييم بشأن التطورات والملفات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة الهدوء ومنع اتساع نطاق الصراع. ختم هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الوزراء أعمار البلد يتم عبر تشريع القوانين التي تدعم التنمية. مجلس القضاء الأعلى يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مثيري الفتن الطائفية. مصر وباكستان تدعوان لاستئناف تفاهم إسلام آباد بين واشنطن وطهران. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو رشيد من بغداد. شكرا متابع، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظات

0: الملكة في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاJordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

والله يعني اكو تفاصيل تصير عند الانسان مرات مو دائما هي نفسها مثل ما هاي. واحد عادي يجي خلفه يطلعون كلهم مو زينين، عادي مو زينين طبعا بالتربيه يعني مو بالعالم، وهذا احنا مرات نشوفه بالشارع اصلا يعني. فاذا السؤال هو الك انت او الك انت، شنو اكثر شيء تتمتع بيه تحس انه هو كلش جيد بالنسبه لك؟ طبعا سالفه امه وابوي هذا واقع حال، اولادكم واقع حال، شغله انت يعني تقول اني هذه يعني كلش اتمتع بيها وحياتي جدا حلوه وجميله بكل الجوانب، انه اني عندي هيك فلان شيء. وهذا بالانجليزي يسموه هوبي، اللي هي هوايه، مو هوايه، لا هوايه هواية أو حالة أنت تصير عندك. فبالتالي شنو الشيء اللي أنت بداخلك تقول أنا هذا من أكثر الأشياء في حياتي أتمتع بي؟ أو مثلا تقول واحد يقول لك أنا رجل أعمال ناجح، أنا مثلا عندي أفكار جديدة. هواية أكو أشياء إحنا عندنا من تختلف من فرد إلى آخر أنه إحنا نستمتع بأنه إحنا أو إحنا نتمتع بيها. وأكثر شيء أرقام الهواتف للمشاركة 0780-011-4115 و 0780-011-117. بإمكانكم المشاركة ويانا على رقم الهاتف على الواتساب على 0720-11-4115.

0: يلا ناخذ انا اول اتصال. الو الو
1: الرئيس نشوان.
0: يا هلا، شلون الاخبار؟
1: شنو هاي من ورايا ترى ما يصير
0: هيك. ايش تسوي يا هاي بعد الدنيا هيك
1: ترتيب استمتعت.
0: شلون اخبارك؟
1: هلا باش.
0: هلا حبيبي الله يخليك. شنو اكثر شيء انت تحس نفسك انه انت تتمتع به؟
1: العمل.
0: العمل؟
1: يعني عمل العائلة البيت.
0: لا واحدة من الشيء أكثر شيء.
1: اسمعنا بعد.
0: صوتك يقطع شلون؟
1: أقول لك ريال مدريد من يخسرون.
0: آه أوكي.
1: بلال تحب برشلونة.
0: أيه.
1: بيموت عليهم.
0: أيه.
1: إيه. أحسن شيء من يخسرون ريال مدريد. كل سأستمتع والله.
0: زين. استمتع. طيب حلو أوكي. تحيا. حبيب في دول عينك، تشتاق لك العافية. ممنون
1: عنك. والسلام.
0: في دول عينك، مع السلامة. أهلا بيك، مع السلامة. باي باي. يعني شوف هسه احنا بدنا نحكي عن هواي تفاصيل ممكن تصير عندنا انه احنا نتمتع بيها. هي نتمتع انه احنا عندنا هذا الشيء، فلذلك اعتقد الى انه احنا عندنا نوع من الإيجابية في التعامل معها. هذا هو سؤال حلقتنا اليوم من على الطريق. بإمكانكم طبعا أيضا أن تكونوا نيانا على الهواء مباشرة من خلال الاتصال، أو تقدرون تعلقون يعني عادي، ما عندنا أي مشكلة. إحنا المهم نشوف

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: حبيبي صح.
0: حبيبك النبي يا هلا. الله يخليك من وياي. صوتك ماذا سمع زين؟
1: الحمد لله على السلامه.
0: الله يسلمك حبيبي شكرا.
1: حبيبي
0: اهلا يا ابو ديما يا هلا. الله يخليك يحفظك. سالف لي اكثر شيء تتمتع به.
1: والله استاذ سلطان السفر، بس السفر الداخلي يعني شمال جنوب بالسيارة يعني استمتع، وخاصة الشمال يعني
0: الشمال
1: اي خاصة يعني استمتع بالسياقة يعني
0: اي
1: اي استمتع بها.
0: هذه
1: تاكو هاي خط اروح على طبيه.
0: هذه تعتبرها هيك يعني طاقة إيجابية لك؟
1: طاقة إيجابية وهواية بالنسبة لي. زين لأن كمناظر قاعدة بالسيارة ترتيبات بالسيارة يعني ما معتاد شيء يعني ما اعتاد انزل اروح اجيب لي حاجة، لا كل اللي خليه بالسيارة واطلع اتوكل.
0: وحدك لو وياك احد مثلا؟
1: والله مرات العائلة ومرات شخص يعني مقرب صديق الدولة استمتع.
0: حلو جيد حلوة. طيب ان شاء الله دائما يعني خطواتك كلها إيجابية وخير.
1: الله يحفظك حبيبي
0: يا ورد، شكرا جزيلا حبيبي الله يخليك. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الو
0: الو
2: صباح الخير.
0: اهلا صباح الخير.
2: شلون استاذ سلطان؟
0: شلون الامور؟ اهلا اخ محمد.
2: والله اليوم انغدرت انا من الصبح.
0: ليش انغدرت حبيبي؟
2: جبت هذا قعود اثار حتى الكنديين ما بهم جارنتي.
0: شلون
2: ساعة لقم بي يحكي على واحد غايب شياطينة حاضرة
0: اي
2: ويخابر عبير يقولها نطالب بإرجاع محمد رجعوا. قلت له أدراني وش سلعة وباخذ فاتورة وترجعني.
0: دلعب على هذا الموضوع. هو سمعت عن المكالمة
2: كان ألزم وقطعة من يمي للخط.
0: سمعت
2: النوبة بتجم وكلها تسمع وكلها تصيح وي وي. قلت
0: وي منو وي بعينكم؟
2: أنا أدري شنو مفرضت أنا عليكم فرض.
0: أي شفت باوعته يعني يعني تتخيل إذا هو بصفك وما بيقرنتي يعني شلون العد البعيدين عنك؟
2: ما أدريني والله
0: الله ما يخاف عمي. هاي
2: بس رغم هذا كله يا أستاذ سلطان أنا أتمتع بالتفاؤل والأمل بأن غدا سيكون أفضل.
0: حلو
2: والله دائما هاي بحياتي حقيقه. دعنا عن الشقه والله
0: زين ايه
2: دائما اقول عندي امل بالحياه والحمد لله والباكيت وصل وان شاء الله
0: الاسبوع
2: الجاي يكون بحضانك
0: ايه
2: وبايدك الطيبه الكريمه
0: ايه والله داوت
2: تولعها
0: زين. حلوه هاي ايه يعني شو وقت هسه نقول احنا الاسبوع الجاي يوصل
2: انا فديهم احكيها بقى

دائما ملازم إلها ويجعلها هذا جزء من الحياة اللي هو عايشها. وفي بعض الأحيان مرات واحد يقول لك مثلا أنا الله مطيني صحة، فهذا شيء أنا أتمتع به بطريقة كلش رائعة، أو أملكه بطريقة كلش رائعة، أو مثلا أنا أملك عمل مستقر، أنا ممكن اليوم أملك بيت، اليوم شيء أنت تتمتع بامتلاكك إياه أو يصير هو عندك، هو دائما عندك موجود. مرات في بعض الأحيان يكون عندنا هدف أنه في حالة الحصول على فلان سالفة، فممكن أنا راح أتمتع بهذا الجانب، وممكن حياتي تتغير، أو ممكن حياتي تكون بالجانب الأفضل. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415، وعلى 0780211617. بإمكانكم أيضا التواصل ويانا عبر الرقم الواتساب على 0720111415.

0: ناخذ يعني اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شلون الأمور؟
0: كل الهلا أهلا وسهلا.
1: بلاعين ومريض وصاونج.
0: ليش؟
1: تغيير جو بعد.
0: متأكد؟
1: والله يقولون تغيير جو بس درجة الحرارة عندي 46 بالسيارة.
0: أيه يعني ما مشمول أنت بالموضوع.
1: والله
0: بس أكل
1: يقول تبقى بارد صخر وبارد.
0: أيه هو لا أو بس أكل شيء ثاني أنت ضامه بس عب التالي إحنا نعوفه نغلس.
1: شارك حبيبي الصالح.
0: الله يسلمك يحفظك. سولف لي شنو الشيء اللي أنت تمتلكه وتتمتع به؟
1: والله هي هواي أشياء بس أنا اللي لي مفضل يعني دائما لما أخوتي ووالدتي عائلتنا يعني.
0: هذا واقع حال غيره. أنت شيء يخصك؟
1: يخصني أني الفلوس.
0: حلوة.
1: مو؟
0: إيه طبعا.
1: يعني من تصير فلوس وهذا دمور.
0: إيه.
1: زين.
0: تحس روحك غير
1: صحيح. يعني هي مرات مثلا يقول واحد يعني ممكن شو فلوس ولا والله. يعني هي.
0: لا ما عليك يعني هذا اللي يحكيها ما عنده فلوس فيقول لك ممكن شو فلوس اقنع روحها.
1: شغلة في الفلوس عمي.
0: إيه. فلوس جميلة.
1: والله. مو صحيح.
0: طبعا.
1: أنا شوف حلو. و28
0: فيها باتري. الله
1: حياة سعيدة.
0: قبل شنو موت
1: مو صحيح
0: طبعا
1: المعصر مليان والأمور طيبة.
0: اي وتباوع عليه الرقم شلون حلو. اي والله
1: زين انت شنو احنا شيء يساعدك بهاي الحياة بس تفشلني
0: انا ما بالطوبة بالاخير اقول
1: اما بالطوبة
0: يعني شنو طالع ومايك وقاعد ومخرج وإذاعة غرام الطوبة بالأخير
1: يعني رؤوس أقلام
0: ولا كل شيء أبد
1: أبد
0: أبد
1: زين.
0: أي
1: هسه أنا عندي طلب صغير.
0: تفضل إذا نقدر له.
1: والله إن شاء الله تفيدني.
0: يلا قول.
1: أريد أغنية كريم منصور على ذوق.
0: باوع خربنا لأن المود مال البرنامج ولا بي كريم منصور ولا عفيف اسكندر ولا عزيزة جلال.
1: شبيل عاد ممكن اعرف
0: ثاني هسه الاغاني الموجوده استمتع بالموجود
1: اول مره
0: والله استمتع بالاغاني تخبل شيء جديد
1: على الله يا بشيره
0: ترتاح رتبها انت عليك بقى الراديو اسمع المستمعين ايش يقولون اسمع الاغاني وراها براحتك بعدين يوتيوب موجود يخبل
1: اسمع القران يوميا اسمع البرنامج من هنا ما اوصل
0: لك موش ذا اقول لك تستمتع
1: أحسن. والله متونس
0: هاي وحده من
1: الاغاني متونس خليها وراك ولو كل شيء
0: مطيتني اي طبعا
1: بس راح اخليها وراك
0: خيك انا بعد بالسالفه
1: حياتي لجميع المشتركين
0: يا ورد ذهب حبيبي
1: للمخرج وكل الكادر
0: طول عمرك يا ورده تحياتي لك حبيبي كذا فاصل قصير ونرجع
2: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم

0: الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: اللي يكون دائما عندنا موجود في داخلنا احنا كأشخاص مرات نحتاج الى انه نسقط الضوء او نسلط الاضواء على اشياء احنا نتمتع بها، وهاي واحدة من الاشياء من النعم خلي اعتبرها اللي موجودة عندنا احنا كأفراد. في بعض الاحيان واحد يقول لك اني يعني شيء اللي امتلكه واتمتع به، ودائما اني ما خلي اقول احمد الله عليه. في بعض الاحيان مثلا تلقى الخير اللي يسوي للناس، او مثلا واحد ممكن في بعض الاحيان يتمتع بسالفة لجم الغضب، او مثلا واحد مثلا طبعا تحكي بالصفات، واحد مثلا سرعه البديهه، واحد مثلا يقول لك اني شلون ممكن المقبوليه عند الاخرين. هاي ترى مناسبه، هاي واحده من النعم اللي الانسان يتمتع ويملكها طبعا يتمتع بها عند الاخرين. واحده مثلا اللي هي قلت لكم مثلا واحد تلقاه مثلا يقول لك اني امتلك سرعه بديهه مثلا بالعمل، ردود الافعال بتعامل مع الأشخاص مثلا يصير عندك هيك عند الإنسان. خلينا ناخذ ويانا اتصال. ألو،
1: خير كيف الشباب؟
0: نور يا هلا،
1: اشتاق لك حبيبي.
0: شلون الأمور؟
1: دول قلبك
0: الله يخليك يا حبيبك،
1: دائما ادكك بالخير
0: في دول عينك
1: في دول قلبك. طيب اليوم من المخرج
0: أحمد.
1: الحمد لله وشكر ربي. أقول قبل جاوب لو تكرجاك خلنا عشحن
0: كان عافك عافك الدق.
1: أيوة والله كان عافي.
0: سؤالف لي، شنو الشيء اللي تملكه وتتمتع به؟
1: أملكه وتتمتع به السرعة البديهية والذكاء الحمد لله والشكر.
0: شنو من شنو تعود عليك من طاقة إيجابية أو بالحياة؟ يعني سويت
1: مرات الزينات تجيني قليلة من وراء والشينات هواية بالصلاطي.
0: أوكي بس هذا معناها سلبي.
1: إيه شنو تسوي الحمد لله.
0: هاي من زمان عندك لو انت مرنتها ووظفتها
1: بطريقة؟ لا من زمان والله
0: من زمان. تحسها هي جيدة بالنسبة لك لو لازم تغادرها هاي الصفة؟ بعض الأحيان كل صفات حتى لو جيدة ويا هذا المجتمع يحتاج ان نغادرها.
1: والله واقع يعني ما اقدر اغادرها غير صراحة. وما اقدر ما اعلم واحد ما اقدر امنع يعني اي شيء غلط هاي على المغلق خاصة في العمل.
0: جيد شكرا حلو
1: الحمد لله.
0: اوكي طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا. شكرا جميل، تحياتي لك. مع السلامه. باي باي. هلا يلا.
2: ما هو الشهر الذي اذا حذفتي منه اول حرف يصبح اسم فاكهه؟ فبراير يرجع برتقال.
0: فبراير يرجع برتقال، سرعه بديهه حلوه. شوف ها واحده من سرعات البديهه الحقيقه الغبيه اللي ممكن يعيش بها الانسان. طيب زين شوف فبراير يرجع برتقال إذا شلت منه حرف.

0: ناخذ هنا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك اخوي الزهر؟
0: كل الهلا بيك، من وياي؟
1: مشتاقين لك والله الحمد لله على سلامتك.
0: الله يخليك يسلمك يا ورد.
1: ماكو ذاك الاسبوع.
0: اي والله مجاز،
1: صحه وعافيه ان شاء الله.
0: الله يخليك. من وياي؟
1: صدام ابو مصطفى.
0: اهلا وسهلا بيك يا هلا.
1: شلونك يا حبيبي؟
0: سولف لي.
1: اي
0: شنو الشيء اللي تملكه ويعني تتمتع بيه، تحس نفسك انه انت هذا الشيء؟
1: والله الامانه صادق.
0: شو؟ أي
1: أنا بالنسبة لي طيبة القلب.
0: شو بيها؟
1: هي عم علينا هاي.
0: مو زينة هي، شو سوي بيها؟
1: أي والله لا الحمد لله. الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى ماشي الأمور.
0: أي بس مو أكو اليوم أفراد بالمجتمع ما يفيد وياهم طيبة القلب، يحتاج لهم صندة.
1: ما نقدر إحنا يعني الصراحة ما نقدر، دائما نوقع بهذا المطب. أنت سألت سؤال وأنا جاوبتك والله أعلم.
0: أي
1: بهذا الجواب إنه طيبة قلبنا لعبة دور.
0: تحس بي... يعني تحس بيها تقدم لك إيجابية؟
1: عيني
0: تحس بيها تقدم لك إيجابية؟
1: إيه الحمد لله وشكرا. أهم شيء ثقة الناس والمصداقية الموجودة بين الناس.
0: نعم
1: حكم تعاملنا ويا الناس صراحة. قلت لك أنا يعني مثلا شغلنا بالتجارة نشتغل
0: بسوق،
1: تشوف إنه هاي طيبة القلب. نوبات إحنا نسأل الناس اللي تقول الحمد لله وشكرا. فأنا هذا تحس بي مو بس أنا، يعني ترى أغلب الشعب العراقي طيب القلب اللي عنده لحد دور الموضوع. أنت ترى تسأل هواية زي لو ناقص عاد لك حتى شوية المتصل اللي قبل قال الذكاء اللي عنده هاي، بس والله العظيم تكثر بوا عن أحسن طيبين القلب.
0: إيه مو زينة هي، بس إحنا ما حاجين قالين لا، بس مو هي اليوم عندنا أفراد اختلفت عندهم الأمور كلها، فلذلك ما تحتاج بعد طيبة قلب، بالعكس.
1: شو سوي يا أخي؟ البارحة الحلقة ما كنت عايز تيدك
0: حبيبي الدلة
1: حلقة عجرة ثاني. ايه انا على حكيت على الازمات وعن غيره
0: طبعا.
1: اتصال البارحة كان
0: لا ما بي اتصالات هي البارحة، هي حلقة
1: ايه بس والله مشتاقي لك صراحة. والله بالصلاح
0: الله يخليك يا حبيبي، تشتاق لك العافية
1: من قلب ورب.
0: يحفظك يا حبيبي، سلمك. انا
1: نسألك في السؤال
0: جواب.
1: ايه انت دائما تسأل، نحن نريد نسألك ابو من انت؟
0: آسر.
1: ابو آسر عاشق الاسماء.
0: الله يخليك،
1: اسال الله يحفظك حبيبي.
0: يحفظك يا ورد، شكرا جزيلا، تسلم. ناخذ اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: صح شلون
0: الامور؟
1: الله يخليك.
0: منو يا
1: والله راشد؟ انا مصطفى من كربلاء.
0: اهلا بك يا مصطفى.
1: صارت ناشد من خلال قناتك.
0: ناشد المن؟
1: والله العصر الحريه.
0: المنو؟ ما سمع.
1: اريد الحريه.
0: الحريه تريد؟
1: اي والله. ليش؟ انا شلون طلعت من السجن كنت داخل ب 14 دعوه.
0: يا الله زين،
1: وكلهم تنازلات وهسه نصين مكفلين هنا وحاطين اياهم بالحاسبه، لا اقدر اسافر لا اقدر اطلع.
0: اي مذاكره متحدث بها ناطق باسم وزاره الداخليه، لانه من الضروري ان تروح تراجع تشيل اللي عليك.
1: انا شلت اللي عليه، شلته بالحاسبه شالوا لي.
0: زين
1: بس باقي لي بالمنع بالمطار، صرت اسافر ما اقدر اسافر.
0: زين هو يم منو هي هاي؟
1: والله بكربلاء.
0: كربلاء
1: تمرتنا كربلاء وعدي احكامها خياليه.
0: زين
1: اي بالله الكريم، يعني نريد الناس بس تعبوا بلكي الشرع محكوميه شو شنو.
0: بس لحظه بالله خليك يعني. خليك بالله بس اطلع انت، خليك لسد الخط. اطلع بالله اغني داسلك سؤال.

0: اخوي انت مخابرنا على يا خط
1: مخابر على اسيا
0: على اسيا اكو واحد واتساب
1: شلون
0: باوع هسه لازم تخابرنا على الاسيا
1: اخابرك على اسيا
0: رقم اسيا اللي هو 072 واتساب ها مخابر على نفسه دزلنا تفاصيل على الـ على الواتساب
1: مظلومين كوما بس وقرعه مظلومين هذا تفضلت السجن وشوفها لا ترفع السجن مظلومين
0: هسه احنا خلينا نشوف قضيتك بقيه ان شاء الله نرتبهم بس بمناسبه هسه يعني احد تحياتنا له صديق عزيز يقول لازم ياخذ كتاب من وزاره العدل ويروح للداخليه قسم الجوازات والسفر يشيله من هناك
1: يعني السير يعني شنو مو صعبه
0: يعني هو طبعا معامله
1: يلا هذا
0: يعني تاخذ كتاب من وزاره العدل
1: شفيدك
0: وتروح للداخليه قسم الجوازات وشيلك
1: ممنونك صح
0: ودزلنا على الواتساب شكرا
1: رحم الله
0: عليك سيد شكرا جزيلا ناخذ ويانا اتصال الو
2: السلام عليكم
0: السلام ورحمه الله
2: شلونك استاذي شلون
0: يحفظك يسلمك
2: حبيبي
0: من وياي
2: همام
0: اهلا يا همام همام شو اسمك سؤال همام
2: همام
0: طيب سالف لي شنو
2: يعني شنو واحد يتمتع
0: شيت ملكه انت وتتمتع بي
2: يعني هو اكيد الفلوس استاذ والله العظيم يعني انا اليوم اذا اريد اسافر استمتع بالسفر لازم شنو موجود
0: فلوس
2: انا اليوم جوعان مشتي سمكه داخلها شنو لازم موجود فلوس خدمه دارت اشتريها عاجبتني
0: فلوس
2: لازم
0: ما حد يدور وجوه
2: النتيجه هي اكيد الفلوس هي
0: احنا قبل الوجوه ما ندورها ندور فلوس
2: فلوس فلوس تعب النفوس
0: نجيب العروس شغل الفانوس زين
2: كله الفلوس فلوس والله جعتك سياره اليوم عاجبتني لازم فلوس موجوده
0: ايه والنوب من تجيك هده ثقيله ايش قد حلوه
2: طبعا طبعا الله. لا خاصه اذا مثلا انت عندك بالبطاقه تم ايداع رقم المبلغ الفلاني بحسابك يعني اكو
0: حسب البطاقه ما ترهم اقول لك بالبطاقه ما ترهم لان معناها لو واحد محول لك اياها لو الدوله بس تخيل مثلا
2: يعني انت محولها بالغلط
0: واحد يجي يعطيك اياها هيك بيدك تباوعهن الله اكبر
2: نقد كاش
0: اوف يا يابا احتمال من صدمة واحد يموت
2: هسه توقفنا استاذ ولا حبيبي الفلوس بالنتيجه هي الفلوس
0: الفلوس اوكي حلو والله عبيت صراحتك والله همام
2: حبيبي
0: تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا
2: شكرا جزيلا
0: الله يحفظك شكرا هلا بك مع السلامه باي باي فلوس

0: ناخذ يا اتصال. الو
1: كبير.
0: اهلا.
1: مش لاقين اخي.
0: شلون الاخبار اخي؟
1: شكرا حبيبي.
0: شلون الامور؟
1: سلطان رئيس. يعني انت من عبدنا ومشير.
0: ايه
1: انت ما قلت الرعيه ولتي شلون بين اربع ايام.
0: لئيم لئيم هاي لئيم. مش هسوي
1: والله العظيم. يعني انا الصراحه يعني اكيف من تاخذ اجازه ارتاح. انا ارتاح لان ماني مرتاح.
0: الله الله يا
1: بس اهم شيء اهم شيء يكون ماكو شيء شر ان شاء الله.
0: ماكو شنو؟
1: ماكو شر ان شاء الله.
0: لا لا ماكو طبعا. لا الحمد لله والشكر. لا يا كانت اجازه ضروريه يعني كان شغل كملته الحمد لله.
1: الله يديمها ان شاء الله.
0: ان شاء الله خير. سولف لي شنو الشيء اللي تملكه وتتمتع فيه؟
1: والله سلطان شغل
0: شغل
1: بس اي شغل بس بنفس الوقت من يخابروني بالبيت يقولوا لي الثاني يتوى وكان يتوى. يعني حتى اذا تتربط كل شيء تربط.
0: زين
1: خصوصا اذا عندك مراهق بالبيت.
0: الله هذا شنو هذا؟ هذا متلحق عليه ولا متلحق؟
1: والله العظيم قبل فترة يعني قبل قرار انه
0: أبطل.
1: والله العظيم
0: صح. ليش؟
1: فتح علي فتحة.
0: ايه؟
1: انا اوصف لك شلون اطب بسرداب ونسد باب ما تعرف من يطلع.
0: زين
1: حيرني حيرني.
0: ايه؟
1: يعني طب خطوة يرجع كيلو.
0: زين شو تسوي له هذا؟
1: حجي بس رحمة الله.
0: ايه مو هو يعني انت تدري انا ايش قد احبك بس هو ربك يسلط شوية.
1: والله يا سلطان كما تدين
0: تدار. اكثر واحد ينطبق علي هذا الموضوع انت. والله العظيم على سويته بابوك يعني كلها رجعت عليك. ايه
1: رئيس. يعني اذا هي يا اخي انه هاني المشكله تدري شنو؟ يقولون هل كنت باكو ناكر ونكير؟
0: اي
1: حج هاني هذا واحد من عندهم دائما مش
0: زين
1: بالله العظيم يسوي وز بدانيه هاي الشغله.
0: اي زين بيك زين بيك وانت فقير وحباب.
1: اي لا يرجع سلطان يطلف يجرني من نذاني يقول لي لا كان يشغل
0: لي. ايه شفت هو يدفعك انت ما عليك.
1: عيني
0: اقول لك هو يدفعك انت ما عليك انت انت رجال فقير.
1: حجاني اسمه متروخ ومقرزات.
0: وعلى نزله
1: عظيم سلطان.
0: وعلى نزله
1: يعني شنو على نزله؟ الله وكيلك لو صعد ما جبل مركوب. هم شغل السبورت وافلت.
0: يعني
1: ما حد ينزل
0: على الصعود. لا لا كله صعود في الدول هناك
1: كله صعود.
0: المهم يعني يعتبر نصيحة من صديق أخ يعني تترتب الأمور. تحياتي لك يا حبيبي. شكرا أهلا بك مع السلامة. شنو ها جذب. يلا ناخذ اتصال. ألو
2: نسيت العافية
0: عليك
2: حبيبي
0: سلطان. يا هلا
2: يا هلا ومرحبا بك.
0: شلون الاخبار؟
2: تحياتي لك بهاي الامسيه الجميله
0: في الدول عينك.
2: نعمه نعمه والف نعمه.
0: امين ان شاء الله دوم.
2: انا مرتاح انا مرتاح. الله يخليك استاذ كل التحيه لك بهاي الامسيه الجميله. اي والله
0: الله يخليك.
2: وتحياتنا للمخرج وكل راديو الرشيد بهاي الامسيه الجميله. حياكم الله ورعاكم.
0: الله يخليك. أيوة يا الله. حبيبي سولف لي شنو الشيء اللي انت تملكه وتتمتع به؟
2: والله استاذي اللي ملكة تدري واتمتع بيه أمانة الله قلبا ولسانا قلبا ولسانا. شغلي شغلي شغلي وبيتي من ملكة واتمتع بيه.
0: أبونا
2: يعني أبونا نحبه من وجهه من خلالنا. على قول الزوج تقول المفروض تبوس أبوك من قصته ووجهه من خلالنا بيت. خلالي بيت باسمي. زوجتهم زينب دائما تقول له والله المفروض تبوس أبوك وتبوسه من وجهه ومن عينه.
0: من
2: خلالنا هذا البيت. والله تقول همتين ما تقول من وراك نقعد ايجار. تقول له انت علي له يعني لا تبقى عليه. تقول همتين خلانا وليك وقاعدين بيه. والله باسمه قال لي باسمي بس قال لي ابني لا تبيعه. هذا البيت باسمك بس لا تبيعه هذا.
0: اي طبعا.
2: وصدق نتمتع فيه والله يا استاذ نتمتع فيه دائما بالليل زوجتي الغسله والنظفه ونتمتع يوم الخميس ننزل مرات الجزيره بغداد السياحيه مرات نروح للمقدسات ومتونسين انا وعائلتي ونعمه من الله سبحانه وتعالى.
0: الحمد لله الحمد لله
2: بخير والله.
0: الحمد لله يا رب.
2: من الله سبحانه وتعالى.
0: الله يجعلها دائما هاي النعمه عندك. شكرا جزيلا لك بزنوب الذهب في دول عينك. تسلم يا ورده.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء عمر البلد يتم عبر تشريع القوانين التي تدعم التنمية. مجلس القضاء الأعلى يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مثيري الفتن الطائفية. عملية البرلمانية وجود نية لإصدار فئات نقدية أصغر من فئة 250 دينار. التربية تصدر قرارات بشأن توزيع الملاكات وسد الشواغر قبل انطلاق العام الدراسي. بعد مسومته مواطنا، النزاهة توقع بمسؤول في بلدية بيجي متلبسا بتسلم الرشوة. بمطاردة عبر الحدود انتهت بالسليمانية الإطاحة بشبكة دولية للإتجار بالمخدرات وضبط 260 كيلوغرام من الكبتاغون. بعد سنوات تحت الركام، غزة تودع 106 من الشهداء في موكب جنائزي مهيب. الصحة اللبنانية 24 جريحا هي حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على الجنوب. مصر وباكستان تدعوان لاستئناف تفاهم إسلام آباد بين واشنطن وطهران. طقس العراق انخفاض بدرجات الحرارة وغيوم وأمطار في المناطق الشمالية. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: رجعنا لكم إذا مستمعينا في حلقتنا لليوم، وسؤال الحلقة: شنو الشيء اللي تملكه وتتمتع به وتشعر إلى أنه هو جزء مهم جدا في حياتك وينطيك دافع وطاقة إيجابية؟ خلنا نأخذ يعني اتصال. ألو
1: حبيبي، حبيبي أستاذ سلطان مرة
0: ثانية. ها زينب، شو الأخبار؟ هلا،
1: الله يخليك، الله يحفظك يا حبيبي أستاذي. بس شوف الواتساب، الله يخليك وانتبه عليه اليوم. المدرسة المتوسطة
0: ايه؟
1: مال بنت زينب، بس انتبه على الواتساب وشوف الرسالة، الله يخليك.
0: ايه شفتها شفتها
1: حضرتك. لا لا، اقرأ الكتاب، الله يخليك.
0: قرأته،
1: الله يخليك. والله أستاذ يعني والله ما أدري، يعني عمرها 12 سنة وصلت للمتوسطة، الأول متوسط، اليوم الراجع بيها عبرت يعني
0: يا
1: للمتوسطة.
0: يا يا موحدة، يا يا هي من عندهن، يا دائرة
1: هي الموحدة، قرضوها يقولون ساقطة زين. أنا طلعتها قبل سنتين، قالوا عبرت 12 بنتك، شلون يقرضونها لعد أستاذ؟
0: يا هي أنت يا شو اسمه، يا مديرية
1: مال كرخ أستاذ،
0: مال كرخ. أوكي، قرضوها بالمدرسة لو بالموحدة؟
1: لا، قرضوها بالمدرسة، يقول هاي المدير مال المدرسة يقول هاي منتهية مفعولها،
0: شلون قرضها؟ ما يصير بالمدرسة.
1: ما يصير، هاي شوف بعينك، انت شوف بعينك.
0: طيب يعني انا اعتقد الى انه انت لو تراجع مباشرة على نفس الدائرة، دائرة الاحوال المدنية والجنسية، انه تقولهم انه هاي المدرسة قرضتها بهالطريقة، فاعتقد راح يتحاسبونهم، اليوم مو صلاحيتهم يقرضوها هم.
1: ومو تدري شلون أستاذ، بس أخدمك بحكاية. يقول على أساس عود الولد لعبر 12 سنة، يقول بعد جنسيته تسقط على أساس
0: أي تسقط، يبلغك، مو يروح يقرضها، ما يصير. هاي وثيقة رسمية صادرة من الحكومة العراقية، وزارة الداخلية، دارة الجنسية، ما يصير. روح عليهم أنت وإن شاء الله خير.
1: هو باكر بإذن الله مختار، وما أدري شلون، سهلة ما صير.
0: بإذن الله، بإذن الله، إن شاء الله محلولة يا رب.
1: مشكور أستاذ
0: حبيبي، يا ورد، يا حلو.

الأشياء اللي ذكروها المستمعين من خلال طبعاً يعني الاتصال بصراحة يعني أنا يمكن كلش فرحت فيها لأن أكو تفاصيل هم يعرفون إلى أنه هي شقد ممكن تكون ممتعة بالنسبة لهم أو هم يتمتعون بها ويعتبروها جزء مما يملكون. طبعاً أيضاً إحنا بعدنا راح نستقبل اتصالاتكم على أرقام الهواتف 0780211415 و0780211617 وبإمكانكم أيضا الاتصال على الواتساب على 0700111415 هذه أرقام الهواتف تشاركون يانا يعني.

طيب يا يعني اتصال. الو الو شو وقت يجاوبنا؟ الو ده اسمع الاغنيه

0: ناخذ يا يعني اتصال. الو
1: الو
0: نعم
1: مرحبا
0: اهلا
1: شلونك حبيبي
0: شلون الامور
1: شخبار
0: استغلت لي مو
1: كلش
0: الله الله الله
1: من جوا هيش من جوا قلب استعفيت
0: الله سلامة قلبك شلون الاخبار
1: والله بخير تشفنا ان شاء الله جاهزة سعيدة
0: الله يسلمك حبيبي سالف لي شنو شي تملك تتمتع بيه

0: अरे
1: अल्लाह
0: الله
1: الله
0: بحيث وينها وينها هم ملكيها
1: اي
0: هم ذول نعمة من رب العالم
1: هم ذولي اي والله ذولي نعمة فضيلة
0: بحيث يعني ما تعرف يعني وين ما تروح تلقاهم
1: زين وين ذولي الناس قاعد تحبهم
0: تلقاهم بالشغل
1: ها هيجي
0: اي تلقاهم بالشغل
1: بالشغل اي يحبوك هيجي ويسألون عليك وهاي ويذكروك كل شيء
0: جرب غيب
1: اي
0: الله
1: الله
0: الله القصر يسلك
1: الله
0: والله
1: الله اللفات تطلع
0: شنو
1: الله
0: لا حد ما يعني يعني وانت
1: صدق
0: وفرافد وانت
1: زين بس هاي بس هاي هم لا راح مصطفى وين راحت مصطفى ما دفتهم هم قاصين بيك قاصين بيك بس بعد ماكو داعي طيني استاذ

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شلون استاذ سلطان حبيبي؟
0: كل الهلا.
1: الله يعطيك.
0: من وياي؟
1: سابق جديد.
0: كل الهلا بيك.
1: اي والله عمر يعني خابر عليك، حاب اسمع صوتك وسلم عليك.
0: كل الهلا بيك. اتشرف.
1: الله يخليك.
0: اسمك؟
1: تشرف يا طيب. انا عماد، عماد ابو علي.
0: عماد كل الهلا بيك.
1: يا طيب يا طيب.
0: عماد شنو الشيء اللي عندك انت تملكه؟
1: انا يومي استمعك.
0: اي.
1: أنا يومي أطلع من الشغل أدير على الراديو والله سمعت لحد ما أوصل للبيت.
0: بألف سلامة إن شاء الله.
1: أي والله يا طيب.
0: شنو اللي
1: إن شاء الله
0: اللي أنت تستمتع به أو تتمتع به تملكه وتتمتع به؟
1: تري الصراحة؟
0: أي.
1: سياسي.
0: حلو.
1: أي والله.
0: تحبها؟
1: ودني الشغل أموت عليها.
0: والله.
1: بلاياها ما أقدر.
0: هي بلايا السيارة لو بلايا هاي السيارة؟
1: لا لا هي هاي سيارة عدي أو حتى لو غيرها إن شاء الله بالمستقبل.
0: أي
1: أي اللي أنا يعني بيتي بالبيع يعني الشغل بجميلة.
0: آه بعيدة. أي
1: أصبع عدي بنشر أو عاطلة سيارة. أي. أضوج صراحة
0: والله
1: أتخبط شو راح يوصلني شي يجيبني أفكر الازدحامات هاي. أي. عندي أمشي السيارة
0: داريها السيارة
1: الحمد لله خير من الله. أي هاي أمشي أمشي السيارة يقول دوال إحنا نريده.
0: حلو. هي مره اشوف اكو احنا خص الرجال عندنا اشياء احنا نملكها نتمتع بيها يعني يمكن باقي المجتمعات وباقي الافراد ما يحس بيها. نعم. مثلا واحد مثلا تلقى واحد سيارته تلقاه مثلا بيته تلقاه مثلا شغله تلقاه يعني اكو تفاصيل ممكن تجي
1: صحيح. اما انا بس السياره بالبيت فانا لا اخوي عنده سياره مثلا نقول فبس هي الوحيده عندي بالبيت فلازم احافظ عليها.
0: لازم دائما تحافظ عليها. ايه شو وقت اشتريتها بألف عافيه؟
1: والله صار 2017 عندي.
0: الله يشوفك خير ان شاء الله يا رب.
1: تعرف شنو السياره؟
0: لا والله
1: صدق علي.
0: شنو؟
1: كيو كيو.
0: لا والله
1: والله العظيم
0: حلوه لطيفه.
1: اي نعم. وقير عادي
0: اويلي
1: نشيل. اي وقير عادي. لا لو توفاش خلي ولي ما انصحك
0: بيه. لا والله
1: يوم ما يعطل ان شاء الله والله يوم ما يعطل.
0: اخذتها كانت زينه لو تعبانه؟
1: لا اخذتها زيرو مال بنيه. اي والله كان سياره زيرو هسه ما شاء الله ماشيه 26000 ما ادري ايش قلت.
0: شنو 26؟ وينك 26000؟ صار في سبع سنين ماشي 26000 260000
1: لا اسمع عفوا 200 256000 و136
0: اي الله يحفظك ان شاء الله
1: خير من الله.
0: انت تدري هي وقفت انتاج

0: بعد ماكو
1: ماكو لا ماكو
0: اي هسه تعتبر هي شو اسمه تراثيه
1: انقرضت
0: اي
2: طبعا نبات يبعون عليه بالشارع شنو هذا
0: نيتشر كان هذا
2: هو كان ضامينه
0: اول كان خالي هذا
2: اي والله هو اخر شيء موديل 13 بيها بعد ماكو اخر موديل
0: اي هي ما بيها صحيح
2: أيه. والحمد لله على قولتك موديتني
0: أيه.
2: طالع بين المحافظات
0: أيه. نجف ما شاء الله ما شاء الله عليك
2: بدياله اي مكان اطلع بيه كله بالليل شر كله بالليل
0: اي بالليل مو بالنهار ما تفيدك بالليل احلى اي
2: بالليل
0: الله الله يشوفك خير ان شاء الله يا رب وديمها عليك وتاخذ الاحسن
2: حفظك يا طيب
0: ودائما حياتك تكون افضل بافضل حبيبي
2: الجميع ان شاء الله
0: حياتك طيب. يا عماد
2: ذهب
0: انا اشكرك حبيبي شكرا على اتصالك حبيبي
2: الله يسلمك طيب. حبيبي حبيبي الله

0: ناخذ ويانا اتصال. يلا خلي شوي بس اذا هاي يعني بصراحه شوفوا هسه يمكن المستمعين حكوا اكثر من تفصيله, حكوا اكثر من شيء هم يتمتعون به يشعرون به بالراحه النفسيه من يحملكم, ممكن يعني عندهم نوع من الطاقه الايجابيه في حال امتلاكهم هذا الشيء. وانا اعتقد هذا واحد من الاشياء الكلش مهمه في حياتنا الى انه هي تكون عباره عن اشياء. لذلك مثلا اكو تفصيله دائما تصير عند الانسان انه يقول لك اكو بعض من عندنا, ليش قلت لكم مثلا العائله مستثنات, لان اكو مثلا سالفه يقول لك اني امتلاكي لشخص في حياتي وتفاصيل هذا يعتبر فشيء, هذا مو واقع حال. ليش؟ لأن الإنسان عبارة عن يعني حياة وممكن صفات وغيرها متغيرات, فحاول أن تتمتع بالأشياء اللي أنت تملكها كأشياء معنوية أو صفات أو غيرها ما لها خاص بالأشخاص. خلينا نأخذ ويانا اتصال. ألو
1: ألو, السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: مساء الخير والعافية.
0: مساء الورد. يا هلا, من جاي؟
1: أبو شهد.
0: أبو شهودة, هلا بيك
1: الحبيب. انا هسه
0: يحفظك يسلمك.
1: سامع باي سيبوني على جسر المسيب.
0: ايه
1: هسه سيبوني على جسر المعلق.
0: ليش بالمعلق؟
1: شويه اليوم بكلات و
0: ها
1: نبوت. شايف هاي الفيلم؟
0: ايه شويه اكو. ايه سالف لي شنو الشيء اللي عندك تملكه وتحس بيه انه انت تتمتع بيه؟
1: والله انا كنت متصل بقبل نسولف على السيارة, حسيت يعني شلون سولف حلو من كل قلبه حقيقة يعني.
0: اي طبعا.
1: اي والله, وادعي له بالصحة والعافية, وان شاء الله تجي السيارة ان شاء الله احسن من هاي اللي عندك. الله يرحمه. انا هم يعني بوات السيارات
0: زين.
1: من اشتريت سيارة اول مرة يعني عندي انا ابوي الله يرحمه والديك ما حدا سيارة. وتعلمت سياقة وي ولد عمي كانوا وهم في
0: صنايع
1: مال بيع, اشتغل وياهم بالصيف العطلة الصيفية.
0: نعم.
1: عمري 16 سنة وعلموني.
0: اي
1: بال 2005 اي 2005 اشتريت اول سيارة. اشتريت اوبل كاديت.
0: كاديت اي غير قديمة.
1: اي اللي كانوا يسموها هاتشباك.
0: زين.
1: احساس غريب يعني اروح فيها للكوت بالحي. يعني عمامي بالحي واروح ناني يعني من الصيف شغله لازم من ويا من نروح او نفرات عبريه بينما عندي
0: سياره وتروح بيها تجي.
1: لا والحلوه ربعنا هذول اشتياقنا مثلا ها تروح الفاتحه الثانيه يلا ولا
0: يلا
1: اكو فرق يصير. فتحسسك انه انت مشتري شيء على قولتهم فاليبل يعني بيه قيمه
0: عاليه.
1: اي وهي خدميه جدا. ف ايش متى انا مونس روحي بالسيارات. شيء يعني شيء انا صارف عليه بس متونس عليه. ولو انا هذا الشهر تحديدا الثامن صدق صرت مخلمه يعني تخيل ما عندي تبريد عاطل
0: يابه.
1: اي والله واروح وادي. صرت مخلمه
0: يعني. والله يعني مشكله والله. كل شيء ولا تبريد خصوصا بهالشهرين الفاتن
1: شو اسوي يعني. هي يعني ذكرتني بالكادي ذكرت اشتريت مرة كيف
0: رجعت لهاي المأساة انت.
1: اي يعني صارت. اي اكو شغله هيك بذكرت واني مشتاق لك الصراحه.
0: الله يخليك يسلمك
1: يعافيك. اتصل ما الحين اكو لود يعني رزق ما شاء الله بالعافيه عليك.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
1: حبيبي. ذكرت ان شاء الله اني اقتنيتها من بالطفوله. كانت يعني لها قيمه كلش معنويه يعني. ما تعدي الصبحك انت.
0: شنو؟
1: كانت مسيادة. بس
0: مسيادة
1: عالمية.
0: مسيادة.
1: اي والله مسيادة. بس انه عالمية.
0: والله.
1: ما تخطي. ما اسمي ابد.
0: اي.
1: وشو مسويها؟ مسويها بهاي الكوتشتش ناعمة بيض صغار لاستيك. تصير ضمن هاي التكشة العريضة ماكو. فاحنا جمعناها انا ولد عمي سوالي مسيادة قوية يعني كل بيت. صرف البيت يعني كل بيت ما هذني اللاستيكات البيض الصغار. بعد حتى سحبتها قوية يعني من أسحب لازم إيدها قوية بس.
0: حلو.
1: وتوصل بعيد وأنا ميشان شو مبوط يسراوي.
0: كل زين. هاي ماكو هاي ما صدق ما طفولة.
1: مش قد كنت أحبها قد كنت أحبها. أنت أمنيتي هيك بس تجي قدامي هيك يعني. هي يعني. فشفت نسوي مكان عندنا تكية تكة كبيرة بالبيت نسوي بيها مكان وتعرف بعد عمليات القنص بعدين بعدين علاش الواحد من ولدختي قال لهم هنا خاتل بهالمكان من ثلاث كتلة يعني يمكن مع بلال سلام الله عليه خطيئة مع عمان كتل البيت كتلة شايف عادل ما من يقلب غل هي هاي فمن ضمن الذكريات اللي المختني قوي يعني وأحبه والله أنت تطلع مواضيع يا أستاذ
2: بدول عمرك يا حبيب والله يعني أنا هاي واحدة من الأشياء اللي أتوقع إلى أن إحنا بحاجة نذكرها دائما إلى أنه إحنا شنو الأشياء اللي عندنا من نعم من الأرزاق من ممكن أشياء نتمتع بها نملكها بحيث تكون هي جيدة. طيب تحياتي لك أنا أبو شهد وممنون منك شكرا جزيلا لاتصالك يا ورد تحياتي لك مع السلامة. عندنا بس إذا تسمح لي ممكن أولا خليني أوجه تحية لمصطفى الكويسي تحياتي لك وهي تحية مني ومن علي الجاف ومن سيد الفقار الموسوي. يعني مصطفى حج رحت طيب عمره راح خطوبة دي يخطب مع العلم أنا سامع مصطفى إلى أنه هو قال أنه أنا ما أتزوج وأنا مو ما أتزوج يقول أنا مستحيل حلقة واحدة يعني يعني شلون نقول تفهمني. فهسه احنا نقدر نعتبرها أنه هو كسر لا مو كسر بس هو مصطفى خرب ومصطفى لازم نحاول نرممه. وبصراحة مصطفى وضعك مو زين بالرغم أنه أنا قد أحبك يعني كلش أحبك بس لازم يعني عوف السالفة مصطفى مصطفى عوف السالفة وعوفها أحسن ما أنا أحجي على الهواء وأروح على العالم وأقول لهم يعني أشياء أفتري عليك وهيك. وهاي الأغنية مني ومنهم من الشباب إليك
3: وطبوا واطلعوا ونعب
2: وطالب في الليل عوف ليها شوي عوف ليها شوي

0: طيب يلا ناخذ اتصال يانا. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله
1: حبيبي استاذ سلطان، شلونك؟ قلبك مبارك.
0: النبي الله يحفظك، من وياي؟
1: وياك محمد.
0: كل الهلا بك يا محمد.
1: يسلمك يسلمك حبيبي استاذ. طبعا انا همي انا بالنيابه عن كل الشباب اقول للمصطفى يعني ايش ورطك هالورطه.
0: مصطفى الكويس اسمه، مصطفى الكويس.
1: مصطفى الكويس جابك على
0: الدروب.
1: هو هن اثنين حجي، تدري شنو؟ اللي يروح للعمره يروح للحج ما يعوف، والمين يتزوج؟ فمن مين يعوفون؟ حاولوا تبتعدوا.
0: والله ما ادري. ونبوه شعلي هو فد واحد يعني ما له خص بالموضوع.
1: مشكلة. ورطوه
0: حجي
1: ورطوه.
0: لا والله ما حد ورطه، ورط نفسه ترى.
1: مشكلة لا هذا كان القوى العقلية.
0: هو قرر قرار ودنيا ومشكلة يعني. يعني هو في يعمل في مكان جميل، ما ادري شنو الوضع، ما ادري والله ما اعرف.
1: عمي نصحوه، انت ربعة نصحوه.
0: عمي تعبنا تعبنا.
1: الله
0: يعين. تعبنا.
1: الله
0: يعين. تعبنا.
1: الله
0: يعين. والله. الله يعيننا عليه. تعال سولف لي، شنو الشيء اللي تملكه وتحسي لأنه أنت متمتع به؟
1: زين، قبل لا أقول لك هذه يصير ما أطول عليك.
0: قول.
1: بس أنت طبعاً تملك طولة خلق. الله ينطيك الصحة والعافية عليك.
0: الله يحفظك، فدول عينك.
1: ما لفظت تصرف إيه. بدون ذكر أي تفاصيل، تطخت عندك يمكن.
0: إيه يمه الموضوع. بس أنا مشكلة ليش ورا طولة الخلق تجي إيشي؟ هبة عاصفة.
1: يلا يلا سال سلطان فضل صرفيشة أدنى تبكي.
0: موجودة. تعال سألف لي أنت شنو؟
1: أنا الحمد لله والشكر هذه نعمة من الله.
0: الحمد لله.
1: يعني أملك حب الناس لي. يعني اللي يلتقي بي مرة يعني يرتاح لي ويحبني رغم أنه أنا لا حلو ولا يعني عندي فد امكانيات معينه على مود يسوي بطني ترشم دعبله، يعني ما عندي فد اشياء اللي تخلي الناس تحبني.
0: اي زين.
1: بس الحمد لله والشكر هذا رزق من ربك.
0: عندك مقبوليه؟ عندك فلوس؟
1: عندي. عندي فلوسي ما نقول طاق طاق.
0: بس
1: انا الامور يعني وسط وسط حلوات حلوات في مشيات الوضع. فهذه انه ها بالمناسبه انا مستغل هذه النقطه.
0: حلو.
1: اي مستغلها بجانبين. جانب تجاري انه انا اصلا شغلي بيبيع لازم يعني قسم مبيعات وهيك. فاللي مجرد انه يشوفني يرتاح لي وهذه واهلا وما اهلا وتفصيلات وابيع اسلك خير من الله يعني مبيعات.
0: عاشت ايدك.
1: وبنفس الوقت الجانب الاخر مو المبيعات اهم مستغل.
0: اللي هو شنو؟ مشتريات؟
1: لا لا اقول لك حب الناس.
0: حب الناس. لا هو انا على حب الناس
1: يعني الناس تحبني.
0: اقول لك هسه
1: ما اشتري. لا لا ما اشتري.
0: ما تشتري؟
1: ما لا ما اشتري يعني اقصد شغلات وهذه. بس العلاقات بالاخرين. طمع على الهواء نوضح كل التفاصيل. ما انت القطه وهي طايره.
0: انا ارجع. ما لقطتها وهي طايره دعشيه.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: الفلوس اللي عليك.
0: حلوه حبيته والله. الله يراد لها. هلا وشلون الاخبار؟
1: اخبارك؟
0: الله يسلمك يا ورده.
1: انا ممكن اتثاقل عليك؟
0: تفضلي.
1: شنو السؤال؟
0: ها اوكي. السؤال يقول شنو الشيء اللي عندك تملكي وتتمتعين به؟ يعني ممتع انت هذا الشيء بالنسبه لك فشيء خلينا نقول مثل الرزقه النعمه اللي انت عندك تملكي ما عدا الافراد الاشخاص والدائره المحيطه اللي هي العائله.
1: سيارتي.
0: حلو حلو.
1: سيارتي احبها مستمتعه بها. صارت 8 سنوات عندي. كل سنه اجدد بها شغله. ومتفقه انا وياها ما تمشي اكثر من 10 كيلو متر بالسنة. 10,000
0: كيلومتر.
1: ما تمشي اصلا 10,000. هي صارت 8 سنوات كل سنة تمشي 10,000 بس.
0: زين.
1: انا وياها متفقين.
0: ها هيك هي.
1: مرة اخلي لها كاميرا، مرة ادوشنها، مرة اخلي لها حساسات اللي ورا على مود. انه صارت يعني فول اوبشن.
0: زين.
1: كل ما تقدم هي اضيف لها شيء.
0: تواكبين يعني.
1: سيارة. اي طبعا. حتى من اجي ابيعها اقول فول مواصفات.
0: اي فول مواصفات. فول مواصفات انا ضايفت لها. هاتي العد لازم تاخذين دائما سيارات البيزك حتى تضيفين براحتك.
1: حتى انا اضيف
0: براحتي. إيه حلو. ها اذا سيارتك تحسين طاقه ايجابيه بيها؟
1: طبعا اي ما شاء الله يعني احبها، احب من اسوقها يعني اتونس، يعني مو شيء زعجني او انه اريد اتخلص من عنده لا.
0: اي
1: يعني من اشتريتها لحد هاللحظة أنا يعني أحبها. وعندي بعد بزونتي.
0: أي.
1: أملكها عند مالتي بزونتي.
0: زين.
1: طيور زين. بيتي اللي أنا ساكنة بيه أنا مستمتعة بيه.
0: أوكي. هذني أكثر
1: الأملكها أنا مستمتعة بيها.
0: إذن ذني الأشياء اللي أنت تملكيها وتحسين بيها بطاقة إيجابية تعود عليك أنت كفرد وتخليك إلى أنه أنت متمتعة بيهن.
1: متمتعة طبعاً. إيه حلو. متمتعة لأن هو أنت الشيء اللي تحبه تحب دائماً تطوره تضيف له تغير بيه فيبقى هو نفسه بس أنت تخلي عليه إضافاتك لأن أنت بعدك حابة باقي تحبه للمكان وللشيء اللي أنت تمتلكه.
0: نعم حلو والله حلو. عشتي سارة.
1: غير امكانياتي الشخصيه طبعا اللي انا امتلكها اللي ما
0: اقدر اللي هي صفات. طبعا الله يحفظك دول عمرك. تحياتي لك. شكرا جزيلا. هلا بيك. باي باي. مع السلامه. هلا ناخذ اتصال. الو
2: الو
0: الو. وين رحت انت؟
2: صارت شغله. المهم
0: شالوك.
2: يعني انا مو اخر مصطفى.
0: لا انت مو اخر مصطفى. هاي هاي عندنا ساعه على ايدك يا مصطفى. الله وين مصطفى ديرحون؟
2: مصطفى الكويسي شنو موضوع بعده؟ هو ما متزوج؟
0: انت خاطب؟
2: لا انا اقرب واحد له. وين اصيح لي اياه؟ خلنا اقول له على الفصل راح يجي.
0: لا قل له قل له شلون انا نصحتك وانت ايش سويت وراها جيتني نادما. هل سواها من نصحته وراح يمشي بالسالفه وبعدين حيجي نادما؟ ما غالي.
2: شوف صافي حبيبي. اكو فتره من الفترات انا يعني تعرفت على سلطان وتعلقت بيه وصرنا اصدقاء. سلطان كان مثلي الاعلى يعني هسه وبعد. اني انضربت بعقلي وهو صارت فتره عده انتقاله من عمان لبغداد. وهاي الفتره تركنا بعض او انه هو صار يعني غير متوفر. اللعب بعقليتي خطبت. اللعب بعقليتي اكثر الزواج. بس جيت لسه مكرر بعدل بعد ما تتعدل.
0: مقلوبة ماكو لا شواصي لا دنيا.
2: قمارة هاتي. قمارة وتكمل. أريد لها طيب. أريد لها علاج.
0: مصر لها.

0: متى
1: يا افقار يعني افقار يعني شلون اقول لك يقارنون شغلك تطلع بالستة للستة ويا تعب البيت والمشح والبميان بردودو تخيل مثلا هيك يقارنون شغلك تطلع بالشارع وهذا المجازفة والهوسة وياك فلوس وحلال عالم ومدري شنو يقول لك انت تشتغل وانا جاي اشتغل بالبيت ترى مو وحدك جاي تشتغل هاي مثلا واحدة راح يتكن عليك
0: هاي واحدة راح
1: مثلا خاف عبالك مثلا ما انكسر التليفون بالخطوبة
0: عفية
1: راح ينكسر بعيد الميلاد
0: لا والله
1: يا لازم
0: هو شنو مصطفى اقول لك خلقه صغير ما يطول ما يطول
1: والله والله والله على الشقة شكو واحد خلقه صغير لا يتزوج لا راح اطب امتحانات لو مو
0: بكالوريا
1: والله لو ايش قد ما قارئ انا برا وايش قد طاقات علي طق علي شغلات جواب البيت لا اقول عشان اسوي بروحي اما كنت مقضي على وقتي
0: ترجع تبوسهم بالدوام كلهم
1: لا حسي ارجع خابر الولد الاقيهم يطقون علي وارجع ارجع البيت ما ترى ما تاكل ابد ما
0: تشتغل يلا الحمد لله
1: اسال الله العفو والعافيه
0: ان شاء
1: والله يعني انا ادعي له يعني بالصحه والسلامه وخاف والله والله خير راح يتذكرنا هو بكى الله يباوع
0: يتذكرنا
1: وقت العركة شلون
0: اقول لك يتذكرنا هو راح يكون موجود يتذكرنا انا ذكرت
1: بكى الله هسه جاي اسمع والله وقت العركة
0: راح اكرم من باب النصيحه هذا اكرم باب الشماته
1: عاد تستاهل
0: انا اخوك بس على
1: الاقل يتوزع اللود مو بس علي
0: مثلا
1: والله راح يشوف شكولات وقت العركة راح يقول ما اقول هم تاخذك عليهم العالم دار دقيت بابهم بالتعيين
0: يلا ما يخالف طيب
1: لا لا يعني ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: نتمنى له نتمنى له يطول فوق السنه
0: يعمر السنه بس
1: هي شدتها بس اول سنه
0: بس اول سنه
1: كذب والله مو شدتها بس اول سنه والله كذب
0: طيب ابو الصفا اشكرك حبيبي شكرا جزيلا
1: ويا ربي خاب صافي
0: ان شاء الله يا رب
1: مع اصدقاء مصطفى الكويتي وياك مصطفى العبيدي
0: ان شاء الله حياتي لك حبيبي هلا
1: حياتي
0: ناخذ اتصال الو الو
2: الو السلام عليكم
0: سلام ورحمه الله احفظك يا هل صوتك قطع
2: ها
0: صوتك صوتك قطع انت وين وين صوتك مو واضح ده قطع شبكة مو زينة يمك أعتقد أعتقد حسب اعتقادي ألو أوكي قطع مو هو ما داس ما زين

0: ناخذ اتصال يعني. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك استاذ؟
0: كل الهلا بيك. من وياي؟
1: والله يسلمك. ابو شهد
0: هلا بيك.
1: اول شيء
0: سولف لي.
1: يعني شويه ضجت زعلت. اول شيء خل ابارك المصطفى الكويتي الوحيد اللي ما بارك يعني بس انا جاي ابارك. شو كل هذا تحذر فيه؟ نعم اقول له فوز.
0: ليش ابو شهد؟
1: والله يوفقك.
0: ما احبك انا. ليش؟
1: والله انا هم احبك بس يعني انا ايد ابارك
0: زين.
1: يلا الله يسهل دربه. وهي بس اول صعبه وبعدين
0: بس اول ايش قد؟
1: اول 50
0: اول 50 سنه صعبه بعدين الباقي سهل.
1: بعدين يتعود التعويض. الشغله الثانيه واسف انه عدت الاتصال من جديد. تدري انا ايش قد احب هاي الاذاعه يعني من زمان ما ادري ايش بدي
0: طبعا
1: ويعني مواضيع حلوه فاني انا اعترف لك انه انا اطول بالاتصال انت روح والله احس روحي جاي احتوي اصدقائي.
0: نعم.
1: فاحد الاخوان اتصل منطقه تلميح معين حتى قال نفس الكلمه اللي انا قلتها واحنا الكل يعني فاهمه هذا الشيء فاني اقول يعني الله يسامحه يعني.
0: لا لا هو تدري شوف احنا مرات على كثر العلاقات اللي ما بيناتنا كمستمعين وانا وياكم كمقدم برامج مرات عندنا نوع من النشاقه. هسه شايف هسه مصطفى مرات انا مثلا
1: على راس
0: وياك مرات ويا الاخرين ف100% هذا مرات شايف احنا من اصدقاء كنا قاعدين يصير واحد يحكي منها كلمه طول ما هي عفوا للجمله ما بيها اساءه ما بيها تقليل من احترام شخص مرات احنا تدري نمشيها والحياه تستمر بهاي الطريقه. وبعض الاحيان انا يعني كشخص اليوم مثلا كل مستمع جدد والقدامى كلكم دائما كل واحد اني اشوفه بطريقه مختلفه طبعا طريقه مختلفه ايجابيه فلذلك هو انا حتى من يعني اذا يمكن حكى هو هسه ماذا اذا هو قصدك او لا بس بالتالي هو كان يحكي على اللي نحن تدري اليوم احنا احاول اضغط على الاتصالات حتى اخذ اكبر عدد ممكن من المتصلين. وياك انت طبعا انا قلت لك اوكي خلاص خلينا عمود ناخذ اتصال واشكر يعني تقديرك واحترامك للموضوع فبالتالي لا ضيع مرات انه احنا واحد يشاق له نتحمل بعض ما طول هي ما بيها لا تقليل عفوا من احترام شخص ولا تقليل من كرامته ولا محاوله الاساءه بكلمه نابيه او كلمه ملطيفه فمرات يعني التمس لي اخاك الف عذر يعني فاني
1: احييك على يعني الكياسة اللي
0: لا بالعكس انت عزيز وغالي وهو عزيز وغالي كلكم
1: ويعزك
0: كلكم احبكم واقدركم
1: هو حرفيا هو وجه للموضوع فقدني بالضبط انا حتى لا يعني لا اتكلم ولا
0: هو ابغى هي جمله انتقد هو النقد هذا بناء وانا مرات انتقدكم مرات تنتقدوني يعني عادي انا احب الانسان اللي
1: انا اعترف انا جالس اطول انا اعرف بروحي بس جدك انا مرات يعني هو يعني هيك تاخذ يعني تمشي الامور انا احب يعني بالقهوه نسولف
0: لا بالعكس
1: اعتبرك يعني اعتبرك حوار يعني
0: الله يخليك لا بالعكس
1: بعد هم علموا كل ولك وانت حتى من حكيت بردت قلبي
0: بدول عينك لا بالعكس
1: وارجع بارك المصطفى
0: يعني انت على هاي بعد ما خليك تشارك بس على مبارك مصطفى تحياتي لك يا
1: حبيبي عمرك يا ورد
0: الورد طلع عينك
1: طلع هو استاذ احمد مصنف واحد
0: تحياتنا لك ونسمعك وطلع لي شكرا لك يا حبيب قلبي شكرا مع السلامه باي باي سولف لي شنو يلا شوفوا من الاشياء اللي احنا دائما ما نتمتع بها الاشياء اللي احنا نملكها اكو في بعض الاحيان تكون صفات اكو في بعض الاحيان حالات معينه اكو في بعض الاحيان اشياء احنا نملكها بايدنا وهذا انا اعتقد انه احنا نحاول دائما انه احنا نكون فخورين بها من ضمن هذه الاشياء هي ليست الاشخاص هي ليست الاشياء اللي خلينا نقول متغيره او ممكن ذاهبه او زائله لا احنا خلينا دائما نكون نعرف شنو قيمة الأشياء اللي عندنا في بعض الأحيان مرات الحكمة مرات الصبر مرات الكياسة مرات الاحترام مرات التقدير على لا يفهم أنا يمكن قبل شوي واحد من المستمعين قال إنه طيبة قلبه قلت له مرات تفهم غلط ولذلك أنا أقول خلينا دائما كل يوم الصبح نقعد نقول ألف الحمد لله والشكر على ما نحن عليه ألف الحمد لله والشكر على كل تفصيلة إحنا نملكها ألف الحمد لله والشكر على كل شيء إحنا نتمتع به بهذه الحياة وهو رزق من الله سبحانه وتعالى ما عدا الأفراد نلتقي دائما على خير تحياتي لكم جميعا باي

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء عمر البلد يتم عبر تشريع القوانين التي تدعم التنمية. مجلس القضاء الأعلى يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مثيري الفتن الطائفية. العملية البرلمانية وجود نية لإصدار فئات نقدية أصغر من فئة 250 دينار. التربية تصدر قرارات بشأن توزيع الملاكات وسد الشواغر قبل انطلاق العام الدراسي. بعد مسومته مواطنا، النزاهة توقع بمسؤول في بلدية بيجي متلبسا بتسلم الرشوة. بمطاردة عبر الحدود انتهت بالسليمانية الإطاحة بشبكة دولية للإتجار بالمخدرات وضبط 260 كيلوغرام من الكبتاغون. بعد سنوات تحت الركام، غزة تودع 106 من الشهداء في موكب جنائزي مهيب. الصحة اللبنانية 4 شهداء و20 جريحا هي حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على الجنوب. مصر وباكستان تدعوان لاستئناف تفاهم إسلام آباد بين واشنطن وطهران. طقس العراق انخفاض بدرجات الحرارة وغيوم وأمطار في المناطق الشمالية. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseedmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج. هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: نتمشوا يعني
0: عم تسمعوا الرشيد اف ام.

قالوا لي عنك كملت قصة حياتك بعدي، وقالوا لي حيل تشابهن حلمك وخدك وردي، بتشوني واني اللي كنت ما اقبل اتمشى بمطر ويصير مية.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: يوصل أكيد
5: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
6: كلش سهلة.
5: أعلن.
6: أعلن. أعلن.
5: على الرشيد.
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
7: موسيقى وأكثر. الرشيد FM. الرشيد FM.

0: Alo.
1: أنا بدي مين يداريني كل ساعة بساعة يحاكيني ويسأل على طول وانت يا عيوني شو عيوني وقلبي بتغاز.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

خد حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن
4: على
3: الرشيد،
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتيارة، يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM.

0: الرشيد اف ام اذاعتك. شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟
2: يوصل اكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله،
2: كلش سهله.
1: اعلن
2: اعلن اعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

يلا سمعوني زقفة الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مفيش حد معايا رغم الناس حواليا كتير. انا وحيد بكتب حكايه لسه واقف في البدايه.

0: الرشيد اف ام 91.5 91.5
1: حياه

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
4: بس على سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
3: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
6: كم بدي.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: هنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: نتمشي وياني.

0: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.

0: كل تفاصيل الحياة بكل تفصيلة بالحياة. أريد أنه موقف صار وياك أو صار وياك شخص اتفقت وياه وراحت سنين، مو يوم ويومين، لا راحت سنين ورجعت ورجع يطالب في قضية معينة أو يفتح الاتفاق من جديد، وهذه تحصل دائما بين الأقارب، تحصل حكم الميانة وحكم هواي أمور. شلون تتعامل ويا هيك موقف؟ أو شلون تعاملت ويا هيك موقف؟ أكو كارثة عندنا صايرة بالمجتمع، بعض من الناس نزعة القيم، نزعة المبدأ، ونزعة الحلال والحرام وإلى آخره، ونزعة العيبة، ونزعة هواية أمور، وصار تفكير مادي. وأحقر إنسان يكون يوصل إلى مرحلة الحقارة من يوصل إلى مرحلة التفكير بالمادة فقط، وهذا كارثة. هنا أنا أعرف أنه صار لا قلب ولا مشاعر ولا أخلاق ولا أي كان. بالعامين نقول بايع ومخلص، مستهتر بانحطاط. هذا اللي قاعد يصير هسه. اثنين شراكة بمحل وهناك ورا ما فضوا الشراكة ورا سنة، لا مو انت، انا كنت اطلب بعد فلوس، يابا احنا مو فضلنا الموضوع بالمراضات وفي ما لا في ما لا، لا لا انا كنت مراضة كنت زعلان، لا انت حرامي، انت ما تستحي. عندنا اتصال. له
1: مساء الخير
0: ابراهيم الورد،
1: شلونك حبيبي؟
0: شلونك؟
1: انا جدا اسف بعدك ما فاتح فتره اتصالات واتصالت.
0: لا هلا بيك.
1: مساك بخير عموري، شلونك؟
0: عموري هواي سلم عليك،
1: الله يبارك فيكم يا رب. بس هذا الموضوع كلش اثر بي،
0: اثر بيك
1: يعني. شوف انت تشوفني كبر والدي وكذا، هاي الله يرحمه،
0: الله يرحمه،
1: بس والدي غير نموذج جدا عالي وقيم في حياتي للحفاظ على الوعد والكلمه.
0: زين
1: جدا.
0: طيب
1: اجى صديقه من ايام زمان،
0: نعم،
1: قال لي عندي كم فيلم صرت اشغلهن وكذا، وهذه سوالف اتفقنا انا وصديقي ان فوت وياه بمحل شراكه بمحل مال غذائي.
0: طيب
1: شال الرجال 5 ملايين منطاني على مود اشتغل بهن وهالقاص مع الله،
0: حلو،
1: بدون ما صديقي يعرف، كانه ماني ابو المال.
0: طيب
1: ورا تقريبا 7-8 اشهر خسر المحل، رحنا بعنا الغراسي على شيء كذا، 5 ملايين صفى منها بس رجع

0: أبويا شال من عنده 3 ملايين ورجعها، قال لي تريد تنزل راسك
1: يا حبيبي.
0: شو أقول للرجال أنا؟ أقول له خسر ما يفكر إبراهيم قفص عليه أو باقي أنا هاي تربيتي.
1: والله والله
0: صدق تفجي.
1: إيه هذول هذول اللي عندهم العيبة، هذول اللي عندهم الحظ والبخت، هذول اللي عندهم المبدأ.
0: أنا هسه من تفجي يعني أنا لا بين دمعت عيني بين الفرحان، لأنه محافظ على هذا الموضوع ما بيني وبين نفسي. تدري أني مرات أخسر مادياً ومعنوياً حتى حافظ على كلمتي. لغاية البارحة عندي خصم على سعر بطارية
1: زين،
0: هي سعرها كذا ورا الخصم تجي كذا.
1: طيب
0: أتاري الشركة مصادع بسبب ارتفاع من الوكيل الرسمي.
1: خوش هج.
0: فالزبون المفروض يدفع 15 فرق الزيادة اللي صارت.
1: أنت تحملتها مو؟
0: والله والله
1: صادق صادق أدري عرفتك.
0: رشم العفو رمشت بعيني علي عادل المحاسب مالتي كأنك وياي. الزلمة شلون حاس أنا دفعت ما أعرف. طلعت رحت قعدت في الإدارة مالتي، هاي الخمستعش منو دفعها؟ انحرج علي عادل كذا، دخلت لك التفاصيل كما هي.
1: زين
0: اجى الرجال علي قال لي انت ابن اصول وابن خير، بس هاي ال 15 تاخذها. قلت له ابد عمو روح ابويا. قال لي هسه احرقها للسياره. صدق احرقها تاخذها. زين قلت له عمو مو الرجال واني ترى من يعني. قال لي انت شنو ذنبك؟ خلاص انتهى الموضوع. قلت له عمو انا هسه اريد اغديك ذاك الحساب. قال لي دا اقول لك اخذها تاخذها لو احرق السياره هنا، واني ترى مخبل
1: زين
0: ترى بسويها مثل العرب على راسي، بس من يعصبوني يفقدون. شايف يعني ترى اني ما مع احترامي الشديد مو تقليلا من حضرتهم.
1: لا بالعكس.
0: اي قال بس احرق السياره
1: عمور. البارحه صارت له شغله بالباتريات.
0: شلون
1: عمور البارحه صارت له شغله بالباتري؟
0: مو لسانه تلاقي شعر زياد ما احكي يا انت وكل اللي يستمعون، وهاي مو دعاية اعلانية ومن رخصة الرشيد افهم. عندي خصومات قوية تحب ادزلك اياها مستمرة منها لثلاثين تسعة
1: يا حبيبي. بعد باوع واحد بايع للعمر بطارية وهو ايه. بطارية عموري ما يعني ما بيها شيء.
0: هسه اقول لك آلية البطارية ماتي ولا اطول عليك شوية.
1: اي والله
0: اسمع مهيمن
1: بس كان رخاوة براس الباتري كانت.
0: اسمع اسمع بارحة جاني رجال قال لي اريدك تبيع لي بس بطارية لانه السيارة بالبيت واريد بس بطارية. قلت له ما بيع لك. كان يقول شنو؟ قلت له وين؟ كان يقول لي بحي الجامعة. قلت له راح ادز وياك ولد نفحص البطارية مالتك والكهربائية، اذا زينة يلا ابيع لك بطارية، وحتى لا ترجع مرتين راح ادز وياكم بطارية جديدة.
1: زين
0: والله العظيم لان انا اليه ضماني شنو بالبطاريه. هسه انت تجيني ما بيع لك، هو مو ذهب ولا تليفون، يعني انا البطاريه بيها 18 شهر ضمان من تاريخ البيع.
1: طيب
0: فافحص لك سيارتك وافحص لك البطاريه، اذا اكو مشكله في كهرباء سيارتك
1: حلو.
0: لو تدفعي مليون فوق البطاريه ما بيع لك.
1: حلو
0: تروح تسوي الكهربائيات يلا. واني صار تقريبا 4 حالات.
1: هو ايش ده يحكي عموري قزه؟ ده يحكي قزه
0: اي اي مبدا دافتنك دافتنك صوت بالنا رخاوه بالبطاريه. قلت لك انا سبقا قلت لك الحرام صار تيشيرت ما صار مبدا.
1: اي اي هنا ابراهيم
0: اذا انا شو اقول للعالم مهما والله دفع علي عالم راح يسمعوني حكايتي اللي اقول لك اياها.
1: زين زين
0: ابيع ولا همي احصل فلوس.
1: زين
0: المهم مهيمن عمر وجبار وحسين وتيسير يذكروني بالخير
1: يا حبيبي. هي هنا الفكرة.
0: والله والله بدي احكي وياك ترى يعني شلون من صميم قلبي، شلون ما صميم قلبي بس بدون شك.
1: هي غير تخبل صميم قلبي.
0: هي طبعا لا شلون هذا اللي احنا فقدناه بهالزمن.
1: عافية. هي هنا
0: انا قمت اشوف مهيمن عبارة عن فلوس، شلون استفاد من عنده.
1: عافية عليك.
0: مركز طب مال أسنان بمان 10 سنين وفلوس وكذا، وهاي تالي ما تالي سنين يوقع اتزوجتي

0: يريدون 100,000 على يا بالعاد وين الضمان؟
1: ايه هاي مثل السياره مالتي من يعني اندعمت وانا دافع عليها تامين. فش يقول لي؟ يقول لي ايه
0: وين في ضمان
1: التامين؟ يقول لي بالحريق. قلت له يعني شنو؟ يقول لي والله يقول لي روح احرقها للسياره بمكان إيه؟ باع والله طبعا. يقول لي روح احرقها للسياره. قلت له ايه باع الفكر. يقول لي روح
0: هودي علمك على الخطا.
1: ايه قلت له ايه. قلت له روح إيه؟ يقول لي روح احرقها في مكان. قلت له زين. يقول ما بي كاميرات. قلت له عافيه
0: الله اكبر.
1: ايه يقول وانا اطلع لك تامين يعني تامين انه ابدل لك سياره ابدل لك
0: زين وكاميرا الله شلون تطفي الدي في ار مالك
1: زين ولا حد. وانا مو بس المشكله هنا أنا يعني
0: زين.
1: قلت له هاي جريمه. قال شنو جريمه؟ هي سيارتك. قلت له لا جريمه.
0: ايه طبعا مش قلت لك
1: جريمه.
0: افتح كناتير. اسف ماني اخاف الضج من عندي. افتح كناتير هسه 5 من العراقيين من 10 راح تلقى تيشيرت مكتوب عليه حرام. صدق
1: مع الاسف.
0: اي والله يلبسه ويطلع وكذا وينام ويجيب اكل ومسواق ومرتاح ومكيف.
1: مع الاسف والله
0: مكيف. لا مو مع الاسف. تعرف ليش؟ الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى اولا. ابتعد عن هاي الطيبة اللي احنا فقدناها في هالزمن.
1: زين اليابانيين هم احنا انا بعيد عن الامور الدين والكذا. اليابانيين ناس يعني عبدة بوذا يعني ليش عندهم ضمير؟
0: مو حكيت لك هذا المسجد اللي داخل حدود معبد بوذا
1: بالضبط
0: احمد الشقيري نفسه طلعها
1: صح. اي ضمير ما له علاقه بالدين صح.
0: مسجد داخل معبد داخل الحدود.
1: اي ما لهم دخل بيه.
0: فاتله شنو اخي فاتله معينين منظفين وحراس للمسجد يعجبك بس تفوت له.
1: اي طبعا طبعا طبعا.
0: ومسجد في سفاره دوله معروفه ما بدي اقول اسمها اخاف اروح لغير موضوع. الجامع بيها وصخ وتم الواصل لي برا.
1: مع الاسف
0: عندنا بس حركات مهمه.
1: ضمير ومبدا يعني ضمير ومبدا والعيبه والى اخره.
0: ماكو هاي
1: شيء معقد. بالضبط. لا فلوس ها
0: تستفاد منه يا كردشي لايكون
1: 17 صح صح صح صح. عافية عليك
0: والله.
1: عافية عليك. اتفق اني
0: اليوم عامل عندي قلت له انت ايش تتمنى؟ والله خذ ايفون 17. شنو ايش راح يسوي؟
1: زين ما يعني هاي طبعا يعني
0: ماكو
1: يخسر كرامته ويخسر أخلاقي. اقول لك دا يجون دا يسوون مثلا شراكه. هسه قلت على الشراكه. المشكله يجيك يحاسبك على الشراكه بعد فد 10 سنين. شنو رايك
0: وبسعر صرف اليوم؟
1: يقول لك لا اني قبلها كنت على مضض مثلا مو شاف مثلا عندك فلوس هسه باع. ركز لي على هاي النقطه والناس هم خد تسمع. مو شاف مثلا عندك هسه صارت عندك فلوس
0: ايه.
1: يقول لك تتذكر ذيك المره يا ابا مو احنا فكينا الشراكه؟ يقول لك ايه انت شيت على مضض مراضي.
0: لا ليش ما قلت لي من البدايه؟
1: امو خب قول لي من البدايه. لا انا ما اقبل. مو
0: يعني شو تاكلني
1: هاي وياكلون وكلهم يسوون.
0: انا اقول لك
1: انا
0: الله
1: انا اشكرك
0: على راسي ورجلنا.
1: لا يا حبيبي قلبي انت
0: وانا خير حبايب.
1: هلا ابراهيم.
0: هلا اخوي.
1: يا هلا.

تواصلوا وياكم على موجة 91.5. الافتحية لكل الأصدقاء لكل المحبين، تحية إلى الصديق والأخ الغالي مرتضى الورد اللي يشبه المدرب الإيطالي اسمه ليسشي. لو كل ما أريد أطلع الصورة ودز لي ما ألقاه، يشبه الإيطاليين. وردة رضاوي الله يعطيه الصحة والعافية، أنا أحب شخصيته، شخصية فرفوشة وما عندها هاي اللي إحنا نقول ضايج ومعبس وهاي الأمور. فألف تحية له، نسمع شيء حلو، سمع شيء حلو عموري، خليكم وياه يعني.

تواصل وياكم، عندنا اتصال ما عندنا اتصال. تحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين، وإلى كل الأحباب الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964 770 1115، وألف تحية لكل من يتواصل ويانا على 0964 770 1115. وتحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحدة من المواضيع المهمة اللي هي أنه أكو بعد فترة من الزمن، بعد أي اتفاق، أنه يجي شخص يقول لك لا والله أنا ما كنت راضي، أنا كنت على مضض، أنا ما كنت قابل، أنا الخاطر أهلي. هذا الكلام وهذه مشكلة وقاعد يعني قاعدين نواجهها. فأنا أريد أسمع من عندكم، أريد أسمع من عندك أنت على 0964 770 1115 0780 02 1161 1. خليكم يا

شجاع الناس ايش غير طبعا. تحيه الحمود الغالي الف تحيه لاحمد جنابي, تحيه لكل الاصدقاء لكل المحبين ولكل الاحباب وللجاليه العراقيه في كل انحاء العالم. يمكن تواصلوا معنا يعني على الواتساب كاتصال مجانا. الف تحيه الى كل من يتواصل ويانا وجاليتنا العراقيه في كل انحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على 0-6-4-7-7-0-0-1-1-4-1-1-5 و0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب والجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0-6-4-7-7-0-0-1-1-4-1-1-5. كل شيء بعد الاتفاق باطل. الكارثة انه صار انه احنا ندور, يعني ندور الاشياء اللي احنا نقول المعثرات, يعني ندور في الثغرة. ها مو انا كنت بوقتها مراضي, لا أنا مو أبوي يعني ضغط علي, لا مو أنا, لا يا والدك ضغط عليك, والدك هو هي كلمة تمشي. أبوك قال لك لا أقعد, فلان شي هو اللي يصير, يعني انتهى الموضوع. يجيك وراء 10 سنين يقول لك لا أنا ما كنت, أنا بالنسبة لي ما كنت راضي. هاي مصيبة. هذه واحدة من الأشياء اللي إحنا قاعد نسولف فيها. أريد أسمع من عندك, أريد أسمع من عندكم أنتوا على 0-9-6-4. تحية لك حمودي على 0-9-6-4-7-7-0-0-1-1-4-1-1-5. شنو الموقف اللي صاير وياك بهذا الشكل وشلون تعاملت وياه أو شلون تعاملتي وياه؟ خلينا نسمع من عمو.

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967 4700 11 415 0782 11 6117. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، جاليتنا في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا وعلى 0967 4700 11 4115. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحدة من المواضيع المهمة اللي هي كل شيء بعد الاتفاق يغير بعد الاتفاق فهو باطل. شلون اني شلون انت تتعامل ويا هيك موقف؟ شنو الموقف اللي صاير وياك؟ احنا واصلين هيك مراحل بالحياه مع الاسف، صارين نخلف بال بال بال بالاتفاق. هذه كارثه، كارثه ان واحد يخلف بالاتفاق، والاتفاق مو يوم ولا شهر، اتفاق سنوات. يعني انت توصل الى مرحله تبدي بعد ما تامن ومن أقرب الناس بيك، وخوف ده شوفون أنتوا هذا صراع الورثة وصراع الورث وصراع الكذا وصراع صراع، كل واحد طلع على سالفة. زين الإنسان بمتغيراته العقلية والنفسية والحياتية كلها، ورا 10 سنين أو ورا 5 سنين أو ورا سنة كل شيء يختلف. يجيك واحد يخلف، لا والله رجع لي فلان حاجة، لا أنا هاي ما كنت راضي بيها، لا مو اخويا الكبير هو اللي هاي شنو، اي اخويا الكبير هو قال سياره تنباع ب60 ورقه، انا كنت رايدها ب70 ورقه بعد 10. اذا احنا بكارثه شباب، اذا احنا بمصيبه، احنا بمصيبه. إذا انا ما اعرف انه شلون رب العالمين راح يرضى علينا، ما اعرف. هو أنا ما أدخل بالدين ولا لي علاقة، لكن كوني كإنسان مسلم يعني هو أرحم الراحمين، بس هذا اللي أقوله. وزين ما تنقلب الدنيا بينا، والله زين، والله العظيم زين، وإحنا بنعمة أثاري. كل شي بيه غش، كل شي بيه خلاف بالاتفاق، كل شي بيه كذا، كل شي بيه كذا، ذول كل شيء أي شيء، زواج طلاق وإلى خبة زواج وطلاق، حدث ولا حرج. ذول الأجانب عندهم شغلة، أنا مو دام دح بالأجانب، ترى عندهم سلبيات بقدس ليهم، وإحنا هواي أحسن منهم وهواي أمور، بس إحنا مع الأسف كلامي لبعض الناس عندهم شغلة يقول لك ديل اتفقنا انتهت اتفقنا، راتبك هلقد ما يخلف وياك، اعطيك على النسبة هلقد انتهت. هاي ألف باء الاتفاق وألف باء الحياة وألف باء كل شيء. شلون التجارة، الحياة، الارتباط، الزواج، الطلاق، العشرة، الشراكة، البيع، الشراء، إلى آخره. هاي الألف باء يعني. اتفقنا باي باي. طلعتم الزاعلين، مراضين، المهم يا بعيني كل واحد في مال لا في مال. مثلا ترجع تورى 10 سنين. لا إذا أكو خلل. يرجع عليك ورا 10 سنين. يا أما أنت يشوفك مغفل. نكون واقعيين يعني، حشى من يسمع، يا ما شخص هذا يشوفه كلش خطية من هذا اللي احنا نقول عليه خطية كلش طيب، يعني شوفه مغفل، ترى انا ما كنت راضي، الله شاهد، ما ادري منو، يعني حاشا للرب العالمين. يحلف طبعا، وهذا الحلفان وكل ساعة حالف باسم الجلالة واسم رب العالمين
وأولادي وما أعرف منه وكذا وإلى آخر. يحلف برب العالمين، برب العزة والجلالة، يحلف بأولاده، يحلف ببيت عمته، يحلف ببيت، يحلف بوالدته وبصديقه وببيته وما أدري منه وما إلى آخر. فإحنا في كارثة. شنو الموقف اللي صار وياك، أو شنو الموقف اللي صار وياك إنه شخص خلف بالاتفاق وشون تعاملت وياه، أو إذا خلف بالاتفاق بعد سنوات شون تتعاملين وياه أو شون تتعامل ويا هذا الشخص؟ على 0964-77-114-115 وخليكم ويانا ومتواصلين أنا وياكم وعموري، وألف تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب. ساعتنا الأولى خلصت، لكن خلنا نسمع من عموري.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد أف أم في كل مكان.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا الثلاث وليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

0: تواصلين وياكم على موجة 91.5. ألف تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. عندنا اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: محمد من كندا، شونك؟
1: ألو حبيبي مهيمن، أنت شونك؟
0: الله يسلمك، شونك؟ شخبارك؟
1: تمام. عمور الذهب شونه؟
0: الله يسلمك يا حبيبي.
1: أقول لك، مو مغيرين الثيمة مع البرنامج؟
0: مغيرين الثيمة شوي اليوم عمور إحنا؟ أي عمور غير. شونك؟
1: والله الحمد لله. الموسيقى فتشي عاشتك عموري.
0: اي والله هسه يدز لك على الواتساب يقول لك اذا تريده.
1: والله يا ريت دز.
0: صدق؟
1: ليش لا، احب اي شيء. موسيقى هذا حلوه، بيها رومانسيه، وتعرف انا كلش رومانسي.
0: يا حبيبي انت شلونك؟
1: تمام الحمد لله، انت شلونك؟

0: غدر بالثاني مثل ما يقول، باعتبار ذاك أقوى، عنده إقامة وأمورة طيبة ورأس ماله شوية أعلى من، بحيث صفان تقدر تشوف مثل الغابة، القوي أكل الضعيف.
1: مع الأسف.
0: إيه بعدين أنا ما أعرف، طلعت رحت بس وصلتني أخبار إنه ما صار توفيق بالموضوع، شيء على طمع يجي يروح بسرعة، الله ما يوفق يعني، سبحان الله ما يطرح بيه البركة. بس كي شخصيا قلت لك آخر واحدة،
1: لا تمام ما عندك، ما عندك شيء
0: أستاذ مهيمن. أنا مثل ما يقول عشتي على قدي يعني، لا صاحب مشروع، لا صاحب اتفاقات، حياة بسيطة مثل ما يقول.
1: حلو،
0: عرفت شلون؟ اي يعني، يعني ما عندي ذاك يجوز اخويا مصطفى يصير هواي وياه
1: خطيه
0: مره، يمكن سولفت لك، صاحب مصلحه ويلزم شغل
1: زين،
0: يتفقون شيء ويسوي الشيء اللي يريده، بعدين وقت الحساب يطلع العيوب ويطلع من ريشينو. اي صايره ويا اخويا مصطفى، بس مصطفى سبع مين قدر يعني، مو اللي يجي يضحك عليه.
1: حلو.
0: اي بس وياي لا الحمد لله، قلت لك اخر واحده لعبه ما دعبل عاركنا على هذا، شو اسمه ذكرني، شو اسمه كنا نلعب بيه،
1: شنو
0: الصول،
1: صول
0: الصول فرفوري ترى البساطة هم حلوة بالحياة،
1: بساطة حلوة هي،
0: عايش وماشية ما تصير لك مشاكل باتفاق أو زعل.
1: طبعا
0: ايه
1: طبعا
0: ايه، فهي قلت لك مشيت وياي ورقه وقلم، اذا جيت اجر شقه واشتريت بيت او اشتغلت بشركه او درست كله يحطوا لك شروط تقراها توافق عليها، توقع هاك نسخه هاك نسخه، روح الله محمد وعلي وياك. هاي
1: طيب
0: حبيبي مهيمن، تحياتنا لكم.
1: انا اشكرك
0: عزيزك عمور الموسيقى، انا قاعد احكي وانت صافن بيها، واقف براس شارع والله واقف براس شارع
1: يا حبيبي، والله
0: حبيبي هسه حاجز لك صوره من واقف.
1: يلا نورت،
0: بركم بركم
1: بركم يا يلا اوكي،
0: الف سلامه، باي باي،
1: مودي هلا،
0: تحياتنا، الله
1: يا اهلا، خليكم وياك.

متواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء. محمد من كندا دزلنا صورة إن هو واقف في الركن، ذكرنا بأيام الركن وأيام التحية لأبو جاسم، تحية للأصدقاء وإلى كل المحبين. عمر يقول لك دير بالك لا تجيك النجدة. ألف تحية لكل من يسمعنا وكل من يتواصل ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، أنه شلون تتعامل إذا شخص أخلف بالاتفاق وياك بعد سنوات طويلة؟ شلون إذا أخلف بالاتفاق وياك بعد سنوات طويلة شلون تتفاهم وياه؟ هذا اللي أنا قاعد أقوله، فأريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم أنتو على 0780211115 0780 116 117. تحية للأصدقاء إلى كل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770114115. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحد من المواضيع المهمة نخل بالاتفاق، ولذلك 24 ساعة أنه نشوف إحنا مشاكل. العوائل ما مصافين، الأصدقاء ما مصافين، الشركاء ما مصافين، التجار ما مصافين، الأزواج ما مصافين، وهي أهم نقطة، أهم عصب. بالعمل ما مصافين وإلى آخره، ولذلك إحنا نعاني، إحنا عندنا معاناة هواي. كل بلدان العالم بها أخطاء وبها معاناة وبها غش وبها خدعة وبها بس مو بهاي النسبة شباب، مو لهالدرجة. يعني أنت اليوم تخاف أن أقرب الناس إليك، هاي ترى كارثة. يعني أنا اليوم ما أخاف من الصديق، أخاف من القريب اللي هو قد يكون ابن العم، ابن الخال، ابن الكذا. هاي مصيبة. إحنا أنا اليوم أخاف، أخاف من العم أخو الأب، صرت أخاف من عنده. ليش؟ لأن بايق ورث أبوك مثلا. تخاف اليوم من الخال اللي باق ورث أمك. إيش قد موجودة وإيش قد منتشرة وعادي. زين، تخاف من الخالة اللي هي خالتك، اللي يقول لك لو ماتت الأمهات دم الخالات، مو؟ تخاف من العمة. ما تربينا هيك ولا وعينا هيك ولا عشنا هيك حياة، شيء مختلف صاير. شنو هو؟ ما أدري. على قولة صاحبي أحمد الله يعطيه الصحة والعافية، يعني حكاية ذاك اليوم رهيبة، قال يابا إحنا الحرام ما كنا أكل، كل ما قوية للأمانة يعني مؤذي. صدق شنو؟ والله الحرام ما كنا أكل، كل شيء بكل تفصيلة بالحياة. أكو جرأة اللي غش يعني باق الباق.

جايب هذا الدهن مال يهوه مال باور ستيرن يصير لونه احمر، يديره بالبنزين حتى يصير لونه احمر يعني محسن، يعني بده يستغل الازمه. هاي بوكت تتذكر، تذكرون طلعوا شيء اسمه البحاره 2004، هسه رجعوا البحاره ويحورون تانكي وما ادري شو يسوون، فدي سوالف تعبانه ذاك الوقت اتذكر بال 2004 صحونهم البحاره ذول يسهرون ينامون ياخذون يعني فرشهم وكذا ويلزمون سرب على البنزين. ايام البحاره صحونهم البحاره ورجعت، رجعوا باكثر. هسه كان بال البحاره يبيع لك البنزين مثل ما هو، اليوم لا، اليوم يبيع لك مخشوش فوق داري بباور ستيرن على اساس يصير اللون الاحمر يعني عنده يصير محسن. والامانه الله يساعد، الله يساعد رجال المرور، يعني انا اشوفهم اليوم والله واقفين على سياره سياره والله، يعني يحير، يعني يحير يوقف ينظم سر البنزين، لو يوقف في التقاطع، لو يوقف اثنين سووا ضربوا بالسياره تعاركوا، ما يعني وين يوقف. اي وهاي عرايك بالبنزين خانة حدث ولا حرج. مع الاسف هذه واحدة من الاشياء اللي احنا قاعدين نسولف فيها. على 0964-77-00-11-4-11-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7 خليكم يعني.

0: حزن
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: الرشيد FM.